0: فريدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: جاع.
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

رموز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة في بيرزيت. تقع البلدة القديمة في مدينة بيرزيت شمال رام الله، على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة. تعود بعض مبانيها إلى القرن 19، حيث تتميز ببيوتها الحجرية ذات الأقواس والنوافذ المزخرفة والساحات الداخلية. تضم البلدة عددا من المعالم التراثية مثل القصور العائلية القديمة التي تسمى بالعليات والكنائس والمساجد الصغيرة، إضافة إلى الساحات العامة التي كانت مركز الحياة الاجتماعية في الماضي. تعكس البلدة القديمة في بيرزيت نمط الحياة الريفية الفلسطينية التقليدية، كما أصبحت في السنوات الأخيرة مركزا للنشاطات الثقافية والفنية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى كرف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني سوى مطرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح. وبنقول دائما وأبدا يا صباح الرضا ويا صباح الخير ويا صباح الأمل المنتظر والذي يتجدد معنا ومعكم كل يوم وكل صباح. إن شاء الله هذا اليوم بيكون أحلى أجمل ألطف أروق أكوس أحسن أنظف أبسل أبشش. حلو أبششة يعني بشوش من بشوش مش أبسس. صباح جميل يليق بأصدقاء هذا المشوار الصباحي الذين نتمنى لهم رفقة جميلة، نتمنى لهم صباح طيب بالأمنيات والدعوات الجديدة. وهذا النهار هو نهار الثلاثاء 14 تموز 2026 الموافق للتاسع والعشرين من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. شو الأخبار؟ شو في إشي جديد يستحق إنه نصحى علشانه ونقول يلا وهاتوا تعالوا خدوا؟ شو في إشي؟ في مليان أشياء، مليان شغلات، سواء كانت على الصعيد العام ولا على الصعيد الخاص. على الصعيد الخاص أكيد كل حدا في عنده ساعة بيولوجية جواته، يعني صحته بالساعة المعهودة، سواء اللي قاموا يصلوا الفجر أو قاموا بعد هيك يعني رجعوا ناموا عودوا قاموا كمان مرة، ويعني بهاي الطريقة. أبو الندى بيكون مليان شغلات 100%. مثلا يمكن يكون في عندك واجبات يومية صباحية تعملها وتسويها، تروح على شغلك، تشوف زريعتك، تطلع تشرب فنجان قهوتك. في ناس متعود هيك يصحى الصبح، خصوصا اللي يعني قضى الشغل وتقاعد وخلص، ويعني او شغله صار يعني بايده خلنا نقول، وبقدر هيك الصبح لما بده ينزل بمزاجه على شغله. في ناس ما مش انه يعني بقبن زينا مثلا على التسعة لازم تكون اونلاين، يعني على التسعة لازم تكون اونلاين، لا، لو وصل لورشته لشغله لمصنعه لدكانته لمزرعته لكذا الساعة 11 11 ربع 11 الا ربع 1 تنتين، طبعا هذا بيكون وصل لمرحلة لأنه صار شغله هيك، مش هو من أولها يعني، لا، هو تعب وشقي وصار كان يصحى من الساعة 6 الصبح، لأنه هاي كثير من الإمبراطوريات الاقتصادية والتجارية والناس اللي ناجحين بحياتهم واللي الآن يعني أجا وقت يرتاحوا لهم شوي، هذولا مش أنه هيك كانت برمجة حياتهم، لا، هم كانوا من بدري كثير يصحوا زمان ويقوموا ويروحوا ويشتغلوا ويتعبوا ويكدوا ويعملوا كل هاي التفاصيل، وصار انه وقت انهم يرتاحوا. فبنقولهم ان شاء الله ربنا يهدي بالكم وربنا يسعد صباحكم جميعا. اخبار البلد مش بطالة، يعني كويسة نوعا ما. اخبار الاقليم كمان مش بطال، يعني كويس. صار لي كم يوم معتكف في موضوع مقدمة ابن خلدون، يعني كيف علم الاجتماع وكيف الناس تتبدل وتتغير وكذا. الاشي اللي صار مجمع عليه يعني تقريبا بصير قدام عينينا انه الدول والامبراطوريات والتجمعات والمؤسسات والعائلات وكل الكيانات الكيان الصغير والكبير وحتى الافراد تماما بيعيشوا فترة نمو، فترة عنفوان، فترة طفولة، فترة عنفوان، فترة قوة، فترة سيطرة، بعدين فترة الفترة الذهبية، بعدين بيوصلوا القمة والهرم، بعدين شو ببلشوا ينزلوا، حلو وزة، ببلشوا ينزلوا شوي شوي. هيك صار بكل الامبراطوريات بالعالم، بقول لك بالأول بتكون عصبية وبكونوا جايين بحم صدرهم وجايين كذا وملتفين حول الفكرة وحول الهدف ويلا عليهم وكذا والأخره. بعد وقت بيكون في بركنوا، يعني بهدوا شوية، بعدين تمشي الأمور شوي شوي، بيجي الجيل الثاني عايش شوي من هون وعايش، بيجي الجيل الثالث مش فارقة معاه. حتى الإمبراطوريات الاقتصادية في منها المبنية على الحالة العائلية كمان بتكون في إشي من هذا القبيل. فبتروح الأمور لهذا السيناريو إنه الجيل الرابع والخامس بضيع الإمبراطورية وبضيع العز وبضيع المش عارف شو، وبتتراجع الأمور وبتخرب
وبيجي ناس ثانيين بيعيشوا نفس القصة وهيك بتصير. وهاي صارت تقريبا بإمبراطورية العالم، معظم إمبراطورية العالم، حتى الإمبراطورية الإسلامية إذا بنسميها بالتوصيف السياسي كمان كانت تشوفوا بذروة الكذا. طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت نزلت نزلت نزلت نزلت تعاود تطلع تعاود تنزل، هي هيك الدنيا. اليوم أمريكا، الحجة أمريكا اليوم واصلة لمرحلة يعني فوق كثير، ما بتعرف شو لقدام ممكن يصير بشكل أو بآخر، إنه يصير في مثلا تغير أو تبدل للسياسة، ويمكن يكون ترامب هذا اللي حيجيبهم في يجيب العيد تبعهم، صح؟ أنا أنت هيك حاسس؟ أنا مش حاسس. يا صباح الخير والنشاط للمتنشطين وللي قاموا عملوا اللي عليهم شغلاتهم روحات جياتهم. من راديو موال بنسلم عليكم، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، ومن راديو نغم، نجمع الوطن في هذا الهواء من خلال هذا البث الإذاعي لشبكة الإذاعات على مستوى الوطن، ومن خلال شاشة تلفزيون معا في هذا البث التلفزيوني. وسلم عليكم أين ما كنتم في محافظات الوطن، من هنا من استوديو راديو الرابعة في الخليل ولكل فلسطين. شادي حلوة هاي، نجمع نعمل ميكس، شو رأيكم؟ شادي الكواسمة بالهندسة الإذاعية، عمر الخطيب في المتابعة الإلكترونية، وسعد الجعبري في الإعداد وفي التنسيق، وعادل أبو سنينة في الإعداد والتقديم. زبطت هيك؟ والله بالنهاية كلها عيلة واحدة وبلد واحدة وناس واحد. الله يسعد صباحكم، تحياتي ومحبتي معكم في الاستعداد والتقديم، على أمل أن نظل بخير إن شاء الله رب العالمين.

آية صباح الخير، عماد صباح الفل، حج سناء سلامات، وصباح الخير منال، صباح الخير همسة، صباح الخير كل الأصدقاء والصديقات، ضي القمر مرحبتين ويا هلا، دعاء صباح الفل، صباح النور والياسمين لمن اختار أن يرافقنا في هذا المشوار الصباح. أثر يا صباح الورد.

عارف ملحق أقرأ ال ولا واحد يم على الآخر ناش في الدنيا في داعي سيدة الصباح أبو مصباح سلامات صباح النور الموسيقى ضاربة والأغنية ضاربة مع أنه في أغنية أصلية صح؟ صح؟ هاي هي دقص رجلي وإيدي وأجيك زحف الفاضي الفاضي لو تحكي لو تعيد لو تزيد ما في مجال كلا أنت اليوم قدامك موضوع وفيش غيره أهلا غوالي يسعد صباحك وفي عندي إشي بالصوت كمان لما هك بصير في قطع يعني كمان أبو يزن على يسعد صباحك سلامات ومرحبتين أبو رغد خرب الميكروفون والله يمكن يمكن برضو بجوب كان يلعب في الميكروفون صح من كله دائما تلعبش في الميكروفونات وفي السلاك دائما يبعبش دائما

غزة الاحتلال يكمل سيطرته على حي شجاعية واستمرار القصف المدفعي وراء الخط الأصفر. في أسعار النفط فيما يخص التصعيد الأمريكي الإيراني، أسعار النفط تعاودت سفحت وبلشت تطلع 5% 8%، بعرفش كديش وصلت اليوم الصبح. المستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويعيثون خرابا في ممتلكاتهم بكفل حارس. وطبعا في محافظات الوطن الأخرى، السعودية هاجمت معكل زعيم الحوثيين والحوثيين ردوا، وعلكت بينهم وتهديدات متبادلة. غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية. الجيش الأردني يتحدث عن اعتراضه صواريخ من إيران. والأخيرة، تعلن إيران تدمير رادار باتريوت أمريكي في البحرين. يعني مولع الدنيا واحنا ملعبها، ايش نسوي يعني.

وفي هذا الصباح سيداتي وسادتي من الجميل جدا أن نعبر عن امتناننا وشكرنا لكل من ترك أثرا طيبا في حياتنا. البداية دائما وأبدا تكون من الأقربين وللأقربين كل التحية للذين تركوا أثرهم، آبائنا، أمهاتنا، إخواننا، عوائلنا، جيراننا، أصدقائنا، أصحابنا، حبايبنا، وللذين أيضا لا تربطنا بهم علاقة القربة والدم ولكن أثرهم طيب ووجودهم جميل وتأثيرهم جميل. لكل أب يسعى من أجل أسرته ومن أجل عائلته صباح الخير، لكل أم تجعل من بيتها وطنا جميلا لأبنائها، لزوجها، لبيتها، مليئا بالدفء والمحبة والأمن والأمان والحنان. لكل اثنين في هذه الحياة قررا أن يكونا مجتمعا جميلا وأن يبنيا اللبنة الأولى في هذا المجتمع بأمن وأمان واستقرار، تحية لهم بين كل هذا الضجيج وبين كل هذه الأزمات المتتالية يحاولان البقاء على قيد الأمل وعلى قيد العمل. ولكل شاب يؤمن أن المستقبل بانتظاره ويفعل ويعمل ويجد ويجتهد، لكل فتاة أيضا تنتظر على أن تبدأ حياتها وتتحدى الصعوبات والمعيقات وكل التفاصيل الكثيرة جدا في هذه الحياة، تحاول في المرة الأولى، تحاول في المرة الثانية وحتى العاشرة، ولكنها تصل إلى هدفها في هذه الحياة. تحية. أي علاقة في الدنيا، أي محبة في الدنيا، أي إيجابية في الدنيا إلا ما يكون في إلها أثر إيجابي وأثر طيب في نفوس الآخرين. فمن الجميل، من الرائع، من الجيد، من الواجب أيضا أن نقدم شيء من هذا القبيل لنعزز ثقتنا في أنفسنا، ثقتنا في غيرنا، ثقتنا في مجتمعنا، وأن لا نتجه نحو السواد المطلق، لأن السواد المطلق لا يترك إلا أثرا سلبيا. هناك دائما وأبدا نور، دائما هناك ضوء، دائما هناك نوافذ جميلة وإن كانت صغيرة لكنها تسمح للضوء بأن ينفذ من خلالها. احنا بنقول اليوم وبكرة وبعده قدامنا، عش يومك يعني بما يملي عليه ضميرك ودينك وواجبك الأخلاقي والوطني. إذا كل الدنيا حواليك، يعني لنفترض أنه أنت بطابور سيارات، إذا اثنين ثلاثة طلعوا عن هذا الطابور، هذا لا يعني أنه الميتين اللي ظلوا موجودين هم يعني ناس هبايل ولا مش عارف شو، لا، هم 2%، وهي هي نسبة الناس المش كويسة في الناس الكويسة. لما بنيجي بنحكي على بلد مثل الخليل تقريبا مليون بني آدم، فيها 1000 مثلا مش كويسين، نسبة لا تذكر مع النسبة الأكبر. في كل عيلة، في كل بلد، في كل قرية، في كل مخيم، في كل شارع، في كل مؤسسة، إلا ما تلاقي شغلات فيها يعني سلبية، لكن الصورة الأعم هي الأفضل دائما وأبدا. بهاي القناعة المطلقة لما بتمشي بالحياة بتلاقي أنه النور يتسع أكثر وأكثر. اليوم بطلة صباح كان قبل يومين حديث عطوفة المحافظ عن المخترة وما مخترة، والناس طبعا كثير انشدت بهذا الموضوع، وكان في سؤال طرحته أنه هل في مختارات في مجتمعنا الفلسطيني؟ اليوم في عندنا، نعم، وضيفتنا حتكون من غزة، هي مختارة لنعرف كيف تدير النساء شؤون العائلات، كيف تدير النساء المخترة، كيف تساهم المرأة الفلسطينية اللي منها شهيدة ومنها أسيرة ومنها مناضلة ومنها مقاتلة ومنها سياسية ومنها معلمة ومنها طبيبة، يعني هاي التركيبة كمان في منها تقعد زي ما بقولوا في المواقع الفاصلة بين يعني الناس وبالإشكاليات وبحل الإشكاليات. وبهذا الموضوع في حوار حيكون مع مختار، وأنا متشوق يعني أخذ هالحوار وأعرف، ومنها كمان كيف تساهم المرأة في حل الإشكاليات المجتمعية اللي من هذا النوع. طلت صباح حتى الساعة 11، صباح الخير. شبابك عينيك حلمك بقى. طبعا هتكون ضيفتنا اليوم من غزة المختارة فاتن حرب، إنسان بأي لون مش عين. وحيكون في عنا اليوم حديث عن عودة الحرب والحصار البحري الأمريكي على إيران ومضيق هرمز و
الأحداث السعودية اليمنية وما إلى ذلك. ولكن قبل هذا وذاك فاصل، وبعده نبدأ من غزة والزميل مصطفى جبر كيف تبدو الصورة هناك ميدانيا. هاي الملفات كلها اليوم موجودة ببرنامج طل الصباح. يا صباح الخير.

0: والفايبر 100 ميجا 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا، أنا ما أتعرف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: كل من انضم ليتابع هذا البرنامج وهذا الأثير الذي يأتيكم مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية ومن عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. نطير إلى غزة ونهدي بالقرب من زميلنا مصطفى، ولا على البحر ولا على الحسكة ولا كيف نروح؟ تهريب من تحت وظل تحت ولا ظل فوق؟ مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين. تعال بقلبك أهم من كل
0: يا حبيب قلبي يا عم، الجواب الجواب القوي، الجواب القوي
1: هو القلب اللي بيسمعنا والروح
0: الجواب القوي. والله حبيبي يا مصطفى، والله قلوبنا كلنا يعني أنا متأكد من هذا الكلام.
1: الله يبارك فيك. يعني أنت بتعرف يعني شوف دائما بيقول التواصل، احنا التواصل بيننا كأنه انت جنبنا، كأنه انت في غزة دائما
0: يا حبيبي.
1: يعني
0: هذا شرف لي، هذا شرف. الله يبارك.

0: كنت تحكي بصوت الناس ولسه لازلت تحكي بصوت الناس. يعني اليوم حقيقة بنحكي عن أخبار مؤسفة عن استمرار القصف في غزة.
1: نعم.
0: تخيل أنه أي حدا بده يطلع من بيته، بده يطلع من خيمته، بده يطلع من أي مكان موجود فيه بقطاع غزة، لازم اليوم يتشاهد ويستودع يعني نفسه وأولاده، لأنه اليوم درجة الأمان في قطاع غزة، في كل قطاع غزة
1: صفر.
0: من الجنوب للشمال هي صفر. ليش؟ لأنه الغارات الإسرائيلية ما توقفت، مستمرة، بتأخذ شكل جديد، شكل تصعيد جديد، سواء بقصف مربعات سكنية، بالطيران الحربي، قصف سيارات، مراكز إيواء، مواطنين داخل مراكز الإيواء، داخل مخيمات النزوح، في الشوارع، في الأسواق. فأنت وحظك، أنت ونصيبك. احنا بنحكي على مدار الأيام والأسابيع الماضية في كل يوم في شهداء، في استهدافات من 4
1: نعم.
0: إلى 6 إلى 7 استهدافات على مستوى قطاع غزة، وكل يوم في شهداء، وكأنه الحرب موجودة، ولكن من خلال التركيز الجوي على المناطق خارج المنطقة الصفراء، وأيضا استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الصفراء. خلينا أحكي عن الغارات الإسرائيلية والأوضاع الميدانية في الساعات الأخيرة. بنحكي عن مدينة غزة، كان في نقل لشهيد من عائلة شملخ ومجموعة من المصابين بعد قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوى. طبعا حي تل الهوى ما تبقى منه في مدارس، في ما تبقى من ملاعب، في أنشطة، في ناس رايحة، في ناس جاية، وبالتالي كان في قصف في هذه المنطقة في شمال قطاع غزة. تم نقل مجموعة من الإصابات، أحد هذه الإصابات إصابة حرجة جراء استهداف أيضا من آخر من طيارة مسيرة في منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة. كمان تم نقل إصابتين برصاص الاحتلال في منطقة لتوام، بنفس المنطقة أيضا من قبل الاحتلال اللي بيطلق النار من المواقع العسكرية الموجودة في المناطق الشرقية في وسط قطاع غزة. تم نقل مجموعة من الإصابات إصابة بجروح خطيرة على شارع صلاح الدين. طبعا هذا الشارع هو ممر المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة. تم إغلاق هذا الممر في منطقة بني سهيلة جنوب قطاع غزة، منطقة القرارة، وتم إغلاقه أيضا في المناطق الشمالية للمنطقة الوسطى. وما تبقى من هاي المنطقة أيضا بيتعرض المواطنين لإصابات كما حدث بالأمس. كان في نقل لإصابة من استهداف إسرائيلي آخر في مخيم المغازي، وإصابة أخرى في استهداف جيب على مدخل بلدية الزوايدة من طائرة استطلاع. في جنوب قطاع غزة كمان كان في استهدافات متعددة، استشهاد مواطن متأثر بجراحه، وأيضا تم نقل إصابات بينها حالات وصفت بها الخطيرة جراء غارتين من الطيران الإسرائيلي في شارع روني في منطقة المواصي، هذه المناطق المكتظة بآلاف خيام النازحين. قبل قليل وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد مواطن متأثر بجراح إثر قصف إسرائيلي سابق على مخيم القادسية قبل يومين في منطقة غرب خان يونس في وقت سابق. هذا بما يخص الاستهدافات الأخيرة في الساعات الماضية أبو أحمد. إضافة إلى ذلك العمليات العسكرية مستمرة سواء على مشارف الخط الأصفر. قبل قليل كان تقدم جديد لبعض الآليات والجرافات الإسرائيلية في منطقة الشكوش أقصى جنوب قطاع غزة، وهذه المنطقة أيضا تكشف مخيمات النازحين بشكل كامل، وأيضا يتم نقل إصابات وشهداء في كل تقدم للآليات العسكرية. وهناك حالة نشطة للآليات في الأيام والأسابيع الماضية، وخاصة في المناطق الغربية الشمالية لمدينة رفح، وهناك أعمال عسكرية ملاحظة. أيضا هناك تقدم للخط الأصفر وعملية عسكرية تركزت في الأيام الماضية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، منطقة التفاح، السنافور، حي الشجاعية. هناك كان تقدم أكثر للمكعبات الصفراء، وبالتالي نزوح كل من تواجد في هذه المنطقة، وأيضا إطلاق النار مستمر بشكل متقطع في أكثر من منطقة سواء جنوب قطاع غزة، شمال قطاع غزة، وأيضا المناطق الشرقية، إضافة إلى استحداث موقع عسكري جديد في منطقة بني سهيلة. عادة أبو أحمد المواقع العسكرية المستحدثة يعني يتم تشييدها بشكل يكشف كل مخيمات النزوح ويكشف كل البيوت على يعني ارتفاع

0: ساعات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: تتمركز الآليات على هذه المواقع المستحدثة وتطلق النار بشكل متقطع، وبالتالي نتحدث عن نقل إصابات على مدار الساعة، خاصة في المناطق المحاذية للخط الأصفر والذي يتوسع يوما بعد يوم.
1: يعني بتصيدوا بالناس،
0: بتصيدوا بالناس، والخط الأصفر كل يوم بقدم، تعرف إيش، مرة في مرة في خان يونس، مرة في الوسطى، مرة في الشجاعية، مرة في شمال قطاع غزة. أعتقد أنه إحنا فعليا وصلنا إلى أكثر من 70% من السيطرة الإسرائيلية على المساحة الجغرافية لقطاع غزة، وضيف إلهم كمان المساحة اللي مسيطر عليها بالنار، وهي المنطقة المحاذية خارج الخط الأصفر، وأي حد بيقرب على هذه المنطقة من ناحية الناحية الفلسطينية، الناحية الشرقية، الناحية الغربية عفوا، بتم إطلاق النار عليه. إضافة إلى كتير أحداث بشكل يومي، كل الناس اللي نزحت ورجعت تاني على المناطق المكشوفة من الخط الأصفر بتلاقي في نقل طفل، نقل شهيد، حدا مطخوخ في راسه، زي ما انت حكيت يعني الجيش بالطايد، لأنه خلاص أخذ الأمر بشكل عادي وكأنه الأمر أصبح مسلي. بنحكي عن اليوم أنه اقتربنا من أكثر من 1100 شهيد منذ وقف إطلاق النار لغاية هذه اللحظة، واستمرار العملية العسكرية، استمرار القصف الجوي. حتى أتحدث إليك الآن أبو أحمد، هناك تحليق مكثف للطيران المسير، وهذا ينذر أيضا باستهدافات قادمة في الساعات القادمة. أبو أحمد،
1: في مشاكل عندكم بصير طوش يا مصطفى؟
0: طبعا كثير بصير طوش، بعدين الطوش في غزة الآن الناس مكبوتة،
1: أيوة،
0: وفي سلاح مع العائلات. فالطوش لما يعني الطوش بتكون بشكل كبير
1: على المليان، فيش على الفاضي.
0: على المليان، بس الناس يا ابو احمد بصراحه قديش انه في طوش وقديش الناس مكبوته وزهقانه، بس خلص الناس كمان منهكه، لانه
1: يعني ممكن حدا يعدي معاه شايف طوشه وناس وكذا يظل مارك، ولا حتى يعني زي يعني حدا زهقان حاله يعني.
0: منهك. الناس منهكة، تصحى الصبح تعبى مية، بعدها التكية، بعدها على السوق، بعدها الخيمة، بعدها الشوب. أبو أحمد اليوم الشوب كمان في الخيمة
1: دروخ،
0: بدروخ بخليك أنت تعيش في عالم آخر، يعني بتزهد حالك بالعرب الفصحى، لأنه تخيل الخيمة اليوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة كبير، تحس حالك أنه أنت قاعد فرن. طب حتطلع من الخيمة تطلع وين؟ على الشارع، حتلاقي الشمس كمان تضربك ودرجة الحرارة عالية والرطوبة كبيرة، بدك تطلع على البحر حتتسلق والبحر كمان كله مجاري، فأنت بتلاقي حالك في الآخر لازم تقعد في الخيمة وتصبر لبعد العصر لما الجو يبرد. وبالتالي الأمر كمان أنه الناس مستنزفة، إلها سنتين ونص بتجري، بتروح بتيجي، شتاء صيف، بعوض بلغيت، بق، مشاكل، مجاعة، قصف، شهداء، فقد بيت، غلاء، استغلال. فالناس كمان أبو أحمد مرهقة وزهقت، لأنه إلها سنتين ونص بتطارد وبتعافر دون أي حلول وأفق واضحة لقطاع غزة. محمد الأفق اللي شيء الوحيد اللي يعني اللي ها اللي آخر الليل الواحد يعني ممكن
1: لعبة كرة القدم،
0: كأس العالم. إحنا بنحكي كمان سريع أنا بحمد،
1: فرنسا ولا إسبانيا؟
0: والله يا بحمد خلينا بدك مهنيا ولا فنيا ولا
1: عاطفيا
0: والله عاطفيا إن شاء الله إسبانيا، وعاطفيا إذا بتحكي بدك مؤشرات يعني لفوز إسبانيا، وإذا بنحكي عاطفيا في عقدة فرنسية أمام مواجهة المنتخب الإسباني
1: كويس
0: هذا في السنوات الأخيرة، رغم أنه المنتخب الفرنسي هو أجهز فنيا وبدنيا وهو أقوى الفرق لغاية هذه اللحظة في البطولة، بس أنت عارف هاي مباراة نصف نهائي لها معايير معينة ومحددة.
1: أنواب فرنسا هذا، في حدا بشجع فرنسا هون بدنا نحمل له حظر وبلوك هون.
0: طيب خليني أحكي عن موضوع اللي بشجع فرنسا. بذكرني يوم مباراة الأرجنتين ومصر، أنت عارف كان في تجمعات يعني غير مسبوقة في قطاع غزة، الكل قاعد كبار والصغار بشجع مين؟ طبعا بتشجع مصر. طبعا الناس متفاعلة ومشدودة،
1: إلا واحد بشجع الأرجنتين مصر.
0: لا يا ريت يعني يا ريت خلص اللي بشجع شجع بينك وبين نفسك، لانه انت بتحكي انت قاعد بين 400 او 500 واحد بشجع مصر ومتعصبين ومشدودين وكانه خلاص يعني مصير. خلصت المباراه من هين، فازت الارجنتين وانت عارف كانت حالتنا صعبه جدا ومظلومين، فطلع وقف بين كل هالناس ورفع فلنه الارجنتين. شوف هالموقف،
1: الله يحطك محله.
0: يعني ناس اللي غلط اللي كذا، بس يعني حركة مستفزة يعني مرات انه احنا ممكن تشجع اللي بدك إياه عكس التيار، بس خلاص بينك وبين قلبك حفاظا على مشاعر الآخرين،
1: حفاظا على سلامتك.
0: طبعا
1: بس
0: بكرة
1: بس, بس أنت ما أنت ريال مدريد ولا لا؟
0: طبعا.
1: طب وين بابي وما في خمسة ستة بقول يعني في أكثر من حدا بيلعبوا في ريال في فرنسا؟
0: والله يا أبو أحمد في أولويات، شوف الأولويات للي وقف معنا، للي تحدى كل العالم
1: حبيتك.
0: ورفع علم فلسطين كمان إسبانيا أبو أحمد مش موقفها رياضية، كمان معنا بيبي غوارديولا لمين يمان اللي كان صوتهم كمان صوت كبير جدا ومؤثر جدا. لا إحنا بنحكي كمان في مواقف سياسية من أعتقد من رئيس الوزراء الإسباني اللي أكثر من مرة حكى على فلسطين ودعم فلسطين، وهي كمان يعني أنت بتعرف إسبانيا دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، مش موقف أو اثنين أو ثلاثة أو موقف رياضي، لا موقف رياضي موقف شعبي وكمان موقف سياسي كبير جدا. وبالتالي الأولويات لا هي أولويات وطنية بالدرجة الأولى قبل ما تكون رياضية. خلص مبابي وتشاوميني ريال مدريد، خلص في ريال مدريد احنا بنشجعهم، ولكن اليوم القضية اكبر من هيك. لا احنا بنوقف مع اللي وقف معانا، ودير بالك يعني قضية ومواقف اسبانيا مش في الحرب، كمان قبل الحرب زي ما بنحكي احنا تظاهر رياضي سياسي شعبي، لا احنا برضو اليوم ان شاء الله امنياتنا للمنتخب الاسباني بالصعود الى يعني نهائي كأس العالم. وشوف انا توقعاتي يا ابو احمد انه الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا سيكون أقرب للتتويج من الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا اللي راح تلعب في نفس التوقيت.
1: ليش
0: التوقعات يعني
1: مع أنه الأرجنتين يعني مش سهلين؟
0: لا إن شاء الله إن شاء الله، لا برضو إحنا بدناش نحكي على الأرجنتين يقولوا مو محابي، لا بس برضو في كمان شبهات كتير ويمكن تبعت موقع
1: مشبوهين ومش كويسين وحتى رئيسهم واحد سافل،
0: وفي وفي وفي رهانات يا ابو احمد. الشيء الجديد اللي الناس ما بتعرفه انه فضائح الرهانات على المباريات الكبيره طفت على السطح، واليوم صارت يعني مباراه الارجنتين ومصر فضحت كتير شغلات، وهذا بيدلل انه مش مباراه الارجنتين ومصر، لانه الفيفا دائما كمان بيدخل سياسه بالرياضه. صحيح. وشفنا بعض حتى التاثيرات تصريحات نتنياهو وتصريحات الاسرائيليه الداعمة للارجنتين والتبادل وبدهم يكسبوا موقف، وبالتالي اليوم الرياضه ما عادت بشكلها الطبيعي الراقي اللي احنا تعودنا عليه. اليوم في تدخلات كثيره، حتى في توقفات توقف في منتصف كل شوط، كمان تشعر انه في تحكم عن بعد. غرفه الفار لما كانت موجوده في الملعب زمان اليوم صارت موجوده في مركز تحكم بعيد، فبتشعر انه في ايدي خفيه، وانه
1: خربوا كره القدم، خربوها خلص نحول على السله،
0: مضلش حاجه، خربوا كل شيء، ضل احلى حاجه خربوها يا ابو احمد.
1: هلا انا بخض في الميه بلكي يطلع شويه زبده ولا طالع ولا شيء، ميه بضل ميه صح؟
0: اكيد طبعا.
1: يسعد لي صباحك حبيبي يا مصطفى، نهارك سعيد. ومن ملف الرياضة السياسية اللي لم تعد رياضة، ماذا عن السياسة؟ ماذا عن حتى المصطلحات السياسية والإعلان عن وقف إطلاق النار وغيره لم يعد أيضا بصبغته المعروفة كلاسيكيا. دكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية، صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير لكم وللسادة المستمعين والمستمعات.
1: يعني حضرتك محلل سياسي ولكن أكيد لك بالرياضة، فرنسا ولا إسبانيا دكتور؟
2: والله يعني أنا يعني شعوري بقول إنه ربما هي فرنسا، يعني فرنسا أثبتت يعني خلال كل مبارياتها إنه أكثر فريق يعني متماسك على مستوى الخطوط والتكتيك، وبتعرف جزء منهم اللاعبين نادي باريس سان جيرمان اللي أخذ كأس الأندية الأوروبية كأس الأبطال، فأنا توقعي. لكن الإسبان وقت الأزمات أنا بعتقد برضو بصمدوا،
1: إحنا مع الإسبان ولا لا؟ عشان هم معنا يعني
2: مع الإسبان يعني شعوريا نعم أكيد، لكن بتعرف حتى الموقف الفرنسي أيضا تطورت يعني أيضا بشكل كبير في هذا الاتجاه.
1: والله حاس أنت ميال لفرنسا.
2: أنا حقيقة مع فرنسا نعم.
1: واضح. كل احترام دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم الـ يعني حتى الرياضة لم تعد رياضة كما كان قال زميلنا قبل شوي بالتغييرات اللي صارت عليها، هل السياسة ظلت سياسة؟ الناموس السياسي، المصطلحات السياسية لما بيكون في مثلا وقف إطلاق النار في لبنان أو في غزة وإلى آخره و1100 شهيد بعد وقف إطلاق النار وهذه الأمور الفضفاضة، اليوم العلاقة الأمريكية الإيرانية شو اسمها بالسياسة؟
2: نعم أنا بعتقد يعني الحرب على غزة العدوان الإبادة ودخول مصطلحات جديدة وتمدد هذه الحرب إلى جبهات في الضفة الغربية وإلى سوريا ولبنان وصولا إلى مضيق هرمز وإيران أضافت الكثير الكثير من اللزوجة السياسية. أنا يعني بطلق عليها ليست مرونة سياسية وإنما لزوجة سياسية على مستوى يعني المفاهيم النظريات. دخل عنا مفاهيم جديدة مثل الإبادة والمجازر، وتعرف تراجعت فلسفة حقوق الإنسان بشكل كبير رغم ضغط الرأي العام. وبالتالي أنا برأيي المواجهة الحالية فعلا يعني أسهمت لدى علماء السياسة إنهم يعيدوا تعريف هذا العلم بشكل كبير. تاريخيا نحن بنقول السياسة هي علم الدولة والحكومة والقوة، لكن يعني في نهاية المطاف بدأت أيضا تبرز ربما جوانب جديدة مختلفة عن الجوانب التقليدية مثل تأثيرات التكنولوجيا وتأثيرات يعني الأمن السيبراني وتأثيرات الشعوب والانتفاضات الرقمية وانتصار السرديات. كل ذلك أنا برأيي ضروري أنه يتم تضمينه ربما في منهج جديد، وبالتالي ليس بالضرورة أنه كل مصطلح يعني يكون له سياق سياسي محدد بالزبط. يعني الحرب الإيرانية الحرب الإسرائيلية على الأمريكية على إيران ليس بالضرورة تكون موضعتها في سياق يعني تقليدي، يمكن أن نضعها في سياق ربما مختلف. وبالتالي قدرة الباحث السياسي والمفكر السياسي فعلا أنه يمزج بين كل هذه المفاهيم بقصد ربما توليد نظريات جديدة، مفاهيم جديدة تناسب الحالات المستجدة.
1: تمام. وبالتالي يعني يبدو دخول غير السياسيين كمان للحلبة السياسية خرب يعني خربط كثير شغلات، رأس المال، الصراعات، كل هاي التفاصيل. لكن دكتور اليوم نتطلع على القصف الأمريكي الجديد على إيران ونسف الاتفاقية اللي قبل الحصار البحري، هل يشي هذا بشيء بأنه هذه الحرب ستعود بصورتها الأولى أو ستظل على ما هي عليه الآن؟ تأثيرات اليوم الحصار البحري الأمريكي على إيران بلش، إيران قالت بأن العالم سيدفع ثمن أيضا صمته، بمعنى أنه الابتزاز الاقتصادي بلش للعالم مش بس للمنطقة في سواء بالخليج أو بإيران.
2: يعني دعني أضع مجموعة من المؤشرات للإجابة على هذا السؤال المهم. طبعا دخلت يعني فواعل جديدة ومراكز قوى جديدة، ونعم خربت كثير على السياسة، ومثل ما قلت يعني حتى العامل الاقتصادي، لوبيات البترول، لوبيات الغاز، لوبيات الضاغطة، حتى جماعات الضغط والمصالح هي جزء من هذه يعني التركيبة. معروف أنه الحرب الأمريكية يعني على العراق سابقا كانت ربما تماشيا مع مصالح شركات البترول الأمريكية، وكما هي الحالة الفنزويلية. وأنا بعتقد يعني الحالة الإيرانية ليست بالضرورة منطبقة 100%، لكن هي تأتي في هذا السياق. المؤشر الثاني دير بالك حتى دخلت فواعل جديدة حتى في قضية الصحافة الإلكترونية والتحليل السياسي، للأسف يعني في هناك حتى تراجع بالتحليل العميق، هناك الكثير من الناس المبتدئين في هذا المجال. أحيانا أنك بتشعر أنه التحليل السياسي بيذهب باتجاهات محددة، وبالتالي إمكانية أنه يكون هناك تحليل منطقي واقعي ربما يعني ابتعدنا عنه. المؤشر الثالث أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة أنها تستطيع أن تفاوض وتحارب في نفس الوقت، يعني بمعنى هذه عمليات القصف داخل المدن الإيرانية واستهداف بعض السفن التي تدخل ربما المضيق من دون الإذن الأمريكي. أمريكا تعتقد أنه هذا يعني جزء من المعركة، والدليل على ذلك أنه إيران لا تذهب باتجاه التصعيد. يعني في هناك قواعد اشتباك بحول الأمريكان أنهم يضعوها، أنه إحنا نستطيع أن نفاوض ونحارب في نفس الوقت، وها هو الإيرانيين لا يخرجوا عن قواعد الاشتباك. طب لو حد سأل ما معنى قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك أنه أمريكا تضرب في إيران وتكون إيران بالرد على إسرائيل، وليس على قاعدة أمريكية صغيرة هنا في الخليج أو على بارجة أمريكية. وبالتالي أنا بعتقد ما زالت الحرب أو ما زالت المواجهة من قواعد الاشتباك. الأمريكان برجحوا كثيرا أنه مثل هذه الضربات يمكن أن تدفع الإيرانيين أن يكونوا جديين. والمؤشر الرابع والأخير، إذا ما كانش هناك اختراق واضح على مستوى التسوية السياسية يمكن لبعض يعني الارتدادات يعني أن تظهر وأن تبرز ربما بشكل أو بآخر. وبتعرف المواجهة مبارح السعودية اليمنية وتفجر هذا الصراع، وكأنه في هناك رغبة أمريكية تقول لحلفائها الإقليميين بما في السعودية ودول الخليج ضروري تكونوا أنتوا جزء من هذه التركيبة. وكذلك إيران تريد أن تستغل برضو علاقاتها الوثيقة مع أنصار الله والحوثيين وباب المندب ربما من أجل أن تخلق نقاط قوة جديدة على طاولة المفاوضات.
1: شو السر أنه إسرائيل ما داخل على الخط دكتور؟
2: أنا بعتقد هذا عامل مهم جدا. وهذا نقطة يستحق الوقوف عندها. وهون نستطيع أن نقول أن إسرائيل هي من أشعلت هذه الحرب أو أقنعت الأمريكان بجدوى هذه الحرب. وبالتالي هي كانت يعني طرف مباشر في المعركة في الأيام الأولى وفي الشهور الأولى. اليوم أنا برأيي ليش إسرائيل انكفأت؟ في هناك عدة أسباب. المتغير الأمريكي أو الفاعل الأمريكي بدأ يقتنع أنه يستمع إلى أصدقائه من العرب والدول الأخرى أفضل بكثير من الاستماع إلى إسرائيل. يعني اليوم ترامب بيحب يسمع من الباكستانيين والأتراك والسعوديين. المؤشر الثاني، أمريكا ترغب أن يكون هذه الدول جزء ليس فقط من المفاوضات وإنما جزء من المعركة والحرب من أجل إنها تعوض ربما يعني عدم تواجد الجانب الإسرائيلي في المعركة العسكرية اليوم. والإشي الثالث، أنا بعتقد تراجع أهمية إسرائيل في الداخل الأمريكي وتراجع تأثيرات اللوبي والغضب الأمريكي على يعني على نتنياهو، كل ذلك يشي إنه أمريكا تريد أن ترسل رسالة لإسرائيل أن أمريكا تستطيع إنها تصنع معركة وتقود معركة بدون القوة الإسرائيلية. بتعرف في الإعلام الإسرائيلي وفي بعض وسائل الإعلام صرنا نقرأ مقالات وكأن أمريكا إسرائيل هي التي تسيطر على المعركة، وكأن كل المعلومات اللي عند الأمريكان هي من الطرف الإسرائيلي، وكأن إسرائيل هي الدولة العظمى وأمريكا هي الحليف الأقل تأثيرا. وبالتالي كل ذلك أنا برأيي في هذه المرحلة ربما يعني رسائل بتخص الداخل الأمريكي، بتخص علاقات أمريكا بالمنطقة، وبالتالي تحاول أمريكا أن تصل إلى وضعيات جديدة بحيث يكون هناك أصدقاء وحلفاء إقليميين جدد غير إسرائيل في مواجهة إيران.
1: وقديش دكتور ممكن يكون أنه عدم إشراك إسرائيل في هذه الحرب من أجل فتح المجال لأن تكون حرب عربية أمريكية، وما يكون في حرج أنه والله تكاتف الجيش السعودي أو الجيش الأردني مع الجيش الإسرائيلي في هذا الهجوم، إسرائيل على جنب لأنه كانت إدانة في المرة الأولى أنه يعني الرياض، عمان وتل أبيب، يعني هاي الثلاث عواصم مع بعض. لا، اليوم أمريكا مع السعودية ممكن، أمريكا مع الأردن ممكن، أمريكا مع قطر ممكن، بس أمريكا أو إسرائيل مع الأردن صعب شوي على الرأي العام، الرياض مع تل أبيب صعب شوي. قديش ممكن أنه من أجل أن تنخرط الدول العربية في هذه الحرب بشكل أو بآخر؟
2: هذا أيضا سؤال مهم. نعم، يمكن التحليل يذهب بهذا الاتجاه. وهذا بأخذنا إلى الإشي الأهم من كل ذلك، أنه أمريكا وصلت لقناعة أنه المعركة مع إيران لا تستطيع أمريكا وإسرائيل إنهم يحسموها بمفردهم، ولا بد من تحالف إقليمي دولي. يعني بمعنى لما أجت الولايات المتحدة الأمريكية وحاربت العراق سواء في 91 أو في 2003 كان في هناك تحالف إقليمي ودولي كبير وطويل ولم تكن إسرائيل جزءا منه. هل وصلت الإدارة الأمريكية الترامبية إلى هذه القناعة أنه عملية مواجهة إيران لا بديل أن يكون هناك حلفاء إقليميين ودوليين خاصة الدول العربية فضلا عن أدوار يعني دول أخرى ممكن تكون جزء من عمليات التسوية وحتى ربما استمالة الأوروبيين في مرحلة ما؟ هذا يشي أن أمريكا فشلت في حسم المعركة لوحدها أو بمع أو ب أو أو
1: غيرت الحلفاء، غيرت الاستراتيجية.
2: القناعات الاستراتيجية تقول إنه التحالف الدولي تقوده أمريكا أفضل بكثير. التحالف تقوده أمريكا مع إسرائيل.
1: بالضبط، إنه إقصاء إسرائيل يسمح للدول بأريحية أن تكون جزء في هذه المعركة، وبدل أن تقصف تل أبيب تقصف الرياض، تقصف عمان، تقصف أي عواصم أخرى وقاتلوا بعضهم يعني بالآخر بهذا المنطق يعني ممكن يكون.
2: هي كذلك نعم يعني نعم. أنا بعتقد نعم يعني هذا جزء من التحليل يعني المنطقي اللي بخص المنطقة كلها. ترامب برضو وصل لقناعة من غير المنطق إنه أمريكا تيجي تحارب في مضيق هرمز من أجل البترول العربي يتدفق، ولا دولة عربية جزء من المعركة بشكل مباشر. تعرف السعوديين حاولوا حافظوا على شكل من أشكال الحياد الإيجابي، يعني يتكلموا مع الأمريكان، يتكلموا مع الإيرانيين، يتكلموا مع الباكستانيين، مع الأتراك، وكأنهم يعني طرف محايد. اليوم أمريكا معنية إن تدخل هذه الأطراف في التون المعركي حتى تكون يعني المعركة أكثر شمولية. دخول الدول العربية تحديدا الخليج إضافة إلى تركيا وباكستان، هذا يعني إنه إقناع الأوروبيين بصير أسهل في مرحلة لاحقة، وبالتالي استبدال التحالف الضيق أمريكا وإسرائيل بتحالف عالمي يعني أكثر شمولية وأكثر شرعية في يعني حتى من منظور القانون الدولي.
1: كل احترام لحضرتك دكتور. أستاذ صباحك دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، شكرا لك دكتور. إذن أمريكا ربما غيرت من استراتيجيتها، من تحالفها، كان التحفظ ممكن يكون عند الدول العربية وحتى الناتو وحتى بعض الدول وحتى تركيا أنه لن ننخرط في حرب إسرائيل جزء منها. قالوا لهم ولا إشي، بنوقف الحرب، بنطلع إسرائيل من هاي الحرب، مع أنه هاي حرب إسرائيل، هذه الحرب هي حرب إسرائيل، والخطة خطة إسرائيل، والسيناريو سيناريو إسرائيل، والأهداف أهداف إسرائيل، بس بتكوش إسرائيل ولا إشي، تعالوا انتوا اشتغلوا بدالها، بنقعد إسرائيل على جنب، تفضل يا إسرائيل اقعدي معززة مكرمة، تعالوا يا سيدي تفضلوا ادخلوا على الحرب محل إسرائيل. وإسرائيل تتفرج اليوم، وغيرها بكون بالواجب، عشان انه بزبطش تكون مثلا دول سواء عربية او اوروبية مناوئة يعني ظاهريا لإسرائيل انه تيجي تتكاتف مع الجيش الاسرائيلي. اليوم الباب مفتوح، هاي بتكونش اسرائيل، هاي بنطلعها برا، تعالوا انتوا يلا عليهم.

0: على كل حال يعني هاي الألعاب يا مراد بعين الله ما حدا. على كل حال بعد الفاصل ملف آخر ملف تاني مثل ما حكينا شوي إنه المشكلات الاجتماعية المشاكل الاجتماعية المخترة في مجتمعنا الفلسطيني هذا الإرث المتوارث من زمان وزمان. هل يحملنا النساء في مجتمعنا الفلسطيني ختم المخترة في محافظات لا وفي محافظات أخرى؟ هناك سيدة هي عضو مجلس بلدي أيضا دير البلح في غزة وهي مصلح اجتماعي وحاصلة على ختم المخترة من السيد الرئيس منذ عدة سنوات ولها مكانتها في قطاع غزة. بعد الفاصل مع المختارة فاتن حرب من دير البلح للحديث في هذا الملف الاجتماعي وكيف تشارك المرأة الفلسطينية في حل الخلافات العشائرية والمجتمعية.
1: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما يا صباح الخير. في مجتمعاتنا العربية مثل ما بتعرفوا من زمان، هي مجتمعات كان بيغلب عليها طابع البداوة، كانت العلاقات الاجتماعية، ما كان في زمان نظام رسمي، يعني نظام الدولة العربية، وكانت عبارة عن يعني معظمها قبائل تحتكم إلى القضاء العشائري. ولليوم هناك من يحتكمون إلى القضاء العشائري في المناطق وفي البلدان وغيره وغيراته، وكان في لكل قبيلة شيخ، وهذا الشيخ كان يعني عبارة عن مصطلح اليوم زي المختار، بيقولوا بيحكي باسم عيلته، بيفرض عليهم كذا، بدير باله بهذا المنطق. اليوم تغيرت وتبدلت شوي الأحوال مع دخول النظام السياسي للبلد، لأي بلد يعني، وصار في تزاوج يعني أو تماهي ما بين النظام والقانون وما بين الحكم والقضاء العشائري. صاروا العشائر كمان يستعينوا بالقانون للتعدي يعني لتخطي المشكلات والتعديات وغيره، والقانون يلتزم أحيانا بأحكام الصلح العشائري ويبارك، وكان في انسجام بهاي العلاقة. اليوم في بعض الإشكاليات للأسف الشديد ما بنلاقي لها جواب، يعني لما بتصير مشكلة أحيانا بتتشعب أكثر وأكثر، بتدخلوا رجال الإصلاح. كلمة رجال الإصلاح اليوم هاي بدنا نحط تحتها خط، لأنه هناك أيضا سيدات إصلاح في مجتمعنا الفلسطيني، ومن تلك السيدات المختارة فاتن حرب، عضو مجلس بلدي دير البلح في غزة. سيدة فاتن صباح الخير.
1: نور يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا. يعني إحنا اليوم نحط خط تحت رجال إصلاح، هاي الكلمة بدنا نعدلها ولا لا؟
1: لا لا لا، بدهاش تعديل، هي هيك 100%،
0: هي هيك رجال إصلاح.
1: بكل تأكيد، وهذا فخر إلنا وجود رجال الإصلاح، هدول وتد قوي في المجتمع، لا يمكن الاستغناء عنهم، يعني وجودهم مقدر بكل تأكيد.
0: نعم، ولكن عندما تكون هناك سيدات إصلاح، يعني كمان بدنا نعطي نقول كيف رجال أعمال، بزنس مان، بزنس وومن، ولا لا؟ في سيدات إصلاح في مجتمعنا ست فاتن؟
1: بكل تأكيد اليوم نساء الإصلاح أو المختارة كانت يعني زي ما بيحكوها موقع قيادي اجتماعي جديد على المجتمع في قطاع غزة. ولكن لما كان هذا الشيء، يعني خلينا نحكي بصراحة، يمكن هو ما كان مقبول بداية في مجتمعنا كونه بنعرف احنا دائما المختار رجل. لكن اليوم وجود المرأة المختارة جاء لحاجة المجتمع لهذا الدور، وخصوصا لقضايا النساء الخاصة، لبعض الخصوصيات اللي يعني المرأة بتشعر بالحرج في الحديث عنها، أو أحيانا خلينا نكون واقعيين لعدم توسيع المشكلة على نطاق عائلي بين العائلات. فالمختارة بتحتوي العديد من المشكلات الأسرية، وبتعمل على حلها في نطاق ضيق وبسرية تامة، بيحفظ كرامة الزوجة وبيحفظ الأسرة خصوصية من التفتت والضياع في كثير من القضايا اللي فعلا بتحتاج لتدخل امرأة وليس رجل.
0: طيب مختارة فاتن، احكي لنا قصتك مع المخترة، كيف أجت، كيف صارت، هل هو ورثيها مثلا عن حدا، ولا اجتك بالفطره يعني الاصلاح، وال يعني خلينا نقول السعي في اصلاح ذات البين وغيره وغيراته. وانه قلتي في البدايه الناس تفاجات او يعني ما كانت يمكن متقبل الموضوع، اليوم بيروحوا لك مختاره فاتن، شو كيف تصرتي مختاره، شو القصه ما تبعتك؟
1: طبعا المختارة أو المصلحات المجتمعيات ما جاءت من فراغ.
0: نعم.
1: طبعا وجاءت نتيجة احتياج مجتمعي في ظل الحروب اللي طالت قطاع غزة، وكان عدد من الأرامل وعدد من النساء اللي بيحتاجوا إلى امرأة تقف يعني معهم في كثير من قضاياهم الأسرية. طبعا هؤلاء السيدات اللي اشتغلوا في الإصلاح أخذوا تدريب، ما أجوا يعني هيك هباء منثورة، لا بالعكس تم تدريبهم على بعض القوانين والأعراف من خلال متخصصين. ويمكن خليني شهادة حق في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اللي كان بتبع دائما معنا في التدريبات، لإن حتى تكون يعني المختارة على قدر من المسؤولية اتجاه مجتمعها. أما بالنسبة إنه أنا أخذتها بالوراثة أو أبوي مختار، لا المختارة يمكن هذه جاءت حالة يعني خاصة في مجتمع في قطاع غزة للاحتياج. يمكن التدريبات اللي شعرت إنه وجودي فيها لازم أكون قوية حتى أكون بجانب النساء للحصول على حقوقهم في ظل مجتمع دائما بيهمش المرأة، دائما بنشعر إنه حظها مهضوم في بعض القضايا وإنها دائما هي لازم تتنازل. لا، اليوم في امرأة يعني خلينا نحكي بصراحة كمان مختارة امرأة وليست أي امرأة مختارة، بمعنى هناك معايير في صفات في يعني خلينا نقول
0: شو هي المعايير والصفات، يعني شو الشروط اللي لازم تتوفر في المختارة؟
1: شوف أكيد المختارة يجب أن تكون شخصية قيادية عندها قبول مجتمعي، هذا أول شيء، تتمتع بفكر مهني وموضوعية وعدم تحيز. أيضا يجب أن يكون عندها إلمام بثقافة مجتمعها وقدرتها على التكيف مع أطراف النزاع. أيضا تكون على قدرة عالية من حيث المهنية والعملية في مجالها حتى تستطيع بالفعل الحل بين الأسر ويكون لها تأثير بالمناسبة. المختارة يجب أن تكون مؤثرة مقنعة عندها حجة قوية في الحل حتى تستطيع الوصول إلى حل بين أطراف النزاع، وخصوصا خلينا نحكي بصراحة اليوم المرأة المختارة هي ما هي رايحة باتجاه حل الدموم أو إنها تأخذ عطوات أو وجوه، لا بالعكس هي اليوم وجدت من أجل أن تكون يعني قيادية قادرة على حل المشاكل الأسرية موجهة للنساء في مجتمعنا بحقوقهم بواجباتهم بتقديم النصائح اللي بتساعد على الحفاظ على الأسرة المجتمعية في ظل الظروف الصعبة والإشكاليات. ويمكن دورها كمان خلال فترة الانقسام هو كان الدور القيادي الأبرز، الدور المجتمعي الأبرز في المجتمع في الحفاظ على النسيج المجتمعي والأسرة المجتمعية من التفكك. أيضا فيما بعد 7 أكتوبر زادت الأعباء على المختارة وخصوصا في ظل غياب المنظومة العدلية وعدم وجود المؤسسات الحكومية، فكان دائما الرجوع إلى المختارة في حل كثير من القضايا بالتزامن أيضا مع المخاتير ورجال الإصلاح في هذه الفترة. وخلينا نحدد بالذات قطاع غزة لأن الحرب الشرسة يعني دمرت الأخضر واليابس وأطالت الحجر والبشر، فكان دور الإصلاح دور كبير، ويمكن الكل بيشهد قديش كان رجال الإصلاح لهم دور في الحفاظ على المجتمع من الفلتان والتفكك المجتمعي في ظل غياب المنظومة العدلية.
0: قديش المجتمع اليوم يعني، وأكيد طبيعة الإشكاليات أو القضايا اللي بتدخلي فيها حضرتك بيكون فيها مقابلك مثلا في رجال في ستات في كذا في قضايا أزواج زوجات خلافات حماكن أهل مجالس مختلفة، قديش المجتمع تقبل إنه اليوم اللي بدها تحل المشكلة المختارة فاتن حرب؟
1: كلامك مظبوط، يمكن في البدايات واجهت هجمة شرسة من المجتمع إنه كيف امرأة ولا عمرها صارت وفيش رجال ومين المختارة اللي بدها تحل قضايا زلام وسنوب بحلوهاش. هذا طبعا كانت ردود أفعال المجتمع والكثير من يمكن خليني أحكي من التنمر أو الرفض لوجودي في المجتمع. ولكن خلينا نكون واقعيين، اليوم المجتمع هو اللي حكم. اليوم لنجاح الدور كونك امرأة يعني الميدان هو كان الفيصل بيني وبين الرافضين، بالمناسبة مش كل المجتمع كان رافض ولكن بفضل الله طبعا وثقتي وإيماني بهدفي اتجاه مجتمعي وإيماني بفكرتي إنه اليوم دورنا يجب أن يبدأ من الأسرة كنساء فلسطينيات وحلل القضايا بكل عقلانية ورجاحة. الحمد لله رب العالمين أصبح المجتمع يتقبل وجودي في كل مكان وبالمناسبة وصولي حتى لعضوية المجلس البلدي هو يعني نتاج عملي في المخترة بصراحة، أنا بحكيها وعلنا حب الناس لهذا الدور ولما كان له من فاعلية وبصمة في المجتمع.
0: أثبتي وجودك، أثبتي أنه المرأة قادرة على أن تحمل ختم المخترة.
1: بكل تأكيد بكل تأكيد ودائما أنا يعني دائما بحكي ان اليوم احنا كنساء فلسطينيات بشكل عام يجب ان يكون نكون في دائرة صنع القرار، لانه اليوم احنا بنمثل نصف المجتمع وبنربي النصف الاخر. فاحنا الاقدر على يعني تحديد احتياجاتنا، معرفة ما نريد. بالمناسبة خلينا نحكي اليوم كمان المرأة في قطاع غزة تحديدا، يمكن بعد 7 أكتوبر تغيرت المرأة بسبب الأعباء الثقيلة اللي حملتها، بسبب الأحزان والألم والوجع والمسؤوليات اللي كانت على كاهلها. أصبحت والكل بيشهد قديش صبرت وصمدت، دليل على إنها قادرة على إنها تكون بالفعل صانعة الأجيال، قادرة إنها تكون حارسة هذا الوطن. أيضا المرأة اليوم يجب أن ينظر الجميع في هذه المرأة بنظرة بنظرة يعني فيها من الأمل والتفاؤل، بأن المرأة هذه امرأة قادرة أن تكون في الصف الأول في خدمة مجتمعها.
0: شو أعقد مشاكل حلتيهم؟ يعني خلنا نقول لما بيجيك حدا بيقول لك مختارة فاتن أنا في عندي مشكلة 1 2 3 4، انت قلت شوي المشاكل مش انا لا بروح اطايب على دموم ولا بادخل لفض شجارات او كذا، قضايا قد ترتبط بالنساء، يعني قضايا مرتبطة بالمرأة، وهي شوية تخصصية جميلة لانه كنا الاعرف، يعني تكوني حضرتك ست وتحلي اشكالية في طرف ست كمان بكون اقدر على انك تفهمي احتياجاتها واشكالياتها ونفسيتها وكل هاي التأثرات. شو طبيعة المشاكل كمان اللي بتدخل مختارفات بحلها؟
1: طبيعي انه اليوم احنا في مجتمع محافظ، مجتمع بيعتمد على العادات والتقاليد، ودائما خلينا نكون واقعين، من الجميل في اسرتنا الفلسطينيه ومجتمعنا الفلسطيني ان اليوم احنا ما بنتوجه للمحاكم او القضاء بشكل مباشر، دائما يعني حكم من اهلها وحكم من اهله، او يعني من يرتأوا انه هو مناسب لحل هذه القضيه. في المخترة بيحل عدد من القضايا قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وأن يوجد شرخ بين الزوج أو الزوجة أو الأسر المتنازعة. كثير أكثر من القضايا بتجيني خلافات بين الأزواج، سواء على بخصوص اللي هي الاختلافات بين الزوجات، أو إنه الاعتداء الجسدي أو يعني خلينا نحكي كمان أو اللفظي. يمكن بكون بعض الأزواج بكون تم أخذ ذهب الزوجة لغرض ما ولم يتم استرداده. أيضا هناك بعض القضايا الميراث، قضايا الحضانة، قضايا المشاهدة، أيضا قضايا نزاعات بين الكنة والحماة وبين السلفات أنفسهم. حللت بعض القضايا المالية بين الأزواج، أيضا بعض القضايا المالية بين التجار، تدخلت في حل قضايا الميراث بين الإخوة والأخوات، وخصوصا إذا كانت الأم هي التي ترفض إعطاء البنات حصصهم من ميراث والدهم. يعني كثير من القضايا كمجتمع كباقي المجتمعات عندنا قضايا كثير، يعني تسعى المرأة وخصوصا المرأة إن وجدت في المختارة طوق نجاة لها في كثير من القضايا الخاصة اللي يمكن ما بتقدر تبوح فيها للرجال، خصوصا القضايا اللي بتتعلق بمثلا انه احيانا بعض العلاقات اللي بتتم للزواج وبتتم الاهل رفضها، بتم تدخل المختارة فيها يعني اللي لتذليل العقبات بين هدول اللي يعني اللي يكون بدهم يرتبطوا. كثير من القضايا المجتمعية اللي بنشعر انه وجودي فيها بالفعل كان طوق نجاة لكثير من النساء في حل قضاياهم.
0: الصورة النمطية عندنا انه المختار المفروض يكون في عنده عزوة وعيلة واهل وهالناس حواليه وكذا والى اخره، وتجي الناس ويقعد يصلح بينهم او يحكي بينهم وكذا. قديش هاي الصورة متوفرة، ولا اليوم بامكان فاتن حرب ان تكون فرد شخص وقادر على ان يقوم بهذا الدور، ولا إلك هاي الصورة النمطية كمان؟
1: لا طبعا إحنا المجتمع عنا بيتطور، والمجتمع كباقي مجتمعات العالم أكيد إحنا بنتطور نحو الأفضل، وأكيد إحنا بنحافظ على تراثنا وعلى موروثنا الثقافي بوجود المختار كبير العائلة، وهذا موجود في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا
0: أكيد.
1: ولكن اليوم أنا وجودي كامرأة أكيد أنا بعمل من خلال مكتبي طبعا أو من خلال بيتي، طبعا هو مفتوح وكان فترة الحرب المفتوح لكل المجتمع اللي كان متضرر أو عنده مشكلات، وطبعا الكل بيعرف هذا الشيء. يمكن بدناش نقولها فاتن حرب حالة فردية أو حالة استثنائية، ولكن اليوم بما أني أنا أمنت بهدفي وبقدرتي أني أصل لكل شرائح المجتمع وأكون قادرة على حل المشكلات. أصبحت الصورة النمطية بالنسبة لي يعني هي صورة من الموروث الثقافي اللي بنحافظ عليه، ولكن أنا كامرأة اليوم بما أني أجيت اختلاف فبالطبيعي أكون اختلاف في مكتبي في بيتي. الفكرة وين؟ مش في المنظر الثقافي للموروث الثقافي، ولكن الفكرة أنه اليوم الهدف أني أنا كيف أنا أحل اليوم، طالما أنا قدرت أحقق الهدف وأصل لقلوب الناس وأستطيع أني أدخل بيوتهم بكل حب وأخرج بكل حب وأحل مشاكلهم وأسمع الكلام الطيب منهم إنه يعطيك العافية مختارة ما قصرتي يخلف عليك يا مختارة، هذا بيشعرني بسعادة عارمة. يمكن أنا صح أكون قد أكون أول مختارة في قطاع غزة للعمل في هذا المجال والتحديات كانت أمامي صعبة، ولكن هذا يعني بنساه مقابل إنه بشعر بسعادة الناس ورضاهم عن العمل.
0: مختارة فاتن، قديش كمان السعي في إصلاح ذات البين، وهذه عبادة أفضل من كل العبادات الأخرى إصلاح ذات البين، وأنتم يعني تكافحون أعمال الشياطين التخريبية لإفساد المجتمع، أنتم في المقابل ملائكة رحمة مقابل هذه الشياطين من الإنس والجن لتخريب ذات البين، وأنتم بتشتغلوا بإصلاح ذات البين، لكن هذا بيكون على حساب وقتك. إحنا بنعرف أنه بعض المصلحين مثلا لساعات متأخرة من الليل لإقناع هذا الطرف وإقناع هذا الطرف، بيروحوا هون وبيروحوا هناك، وأحيانا على نفقتهم الخاصة، وأحيانا يعني بيكون على حساب أسرهم وعلى حساب عائلتهم. قديش هذا الشيء مستنزف منك وقت، ومستنزف من كمان أسرتك وعيلتك، وقادرة توفقي وتوائمي ما بين كل هاي الروابط خلنا نقول؟
1: بكل تأكيد يعني هذا العمل بيحتاج إلى وقت وإلى جهد، ولكن خلينا نحكي بصراحة، هي التنظيم الترتيب الأولويات أكيد هذا بيساعد وبيخفف عنا الأعباء كثيرة. والحمد لله يعني أسرتي متفاهمة لهذا الوضع، ويمكن الظروف أنا كثير ساعدتني كونه الحمد لله يعني أنا عندي بناتي متزوجات والحمد لله رب العالمين، يعني عندي متسع من أني أنا أعطي وقتي لمجتمعي وأيضا لبيتي. يعني يمكن خلينا نحكي بصراحة، يمكن ظروفي بتختلف عن الكثيرات من الأخوات المصلحات حفظهم الله، إنه يمكن أنا ظروفي بتسمح إني أنا أكون بالفعل في هذا المنصب وأكون يعني بفعالية، يعني أنا بشتغل بفعالية كون الظروف المحيطة بي على صعيد الأسرة أو على صعيد العمل إنه الظروف عندي متاحة.
0: الأسرة شجعتك، يعني بتحس إنه ما حدا وقف طريقك أو قال لك شو بدك في هالقصة وشو مختارة ومو مختارة وين رحت أنا وأنا الزلمة وهذا المرأة وهذا هذا الكلام وهي المصطلحات، ما لقيتي يعني حدا من الدرجة الأولى من اللي حواليك قاعد يقول لك هذا الكلام ويكسر زي ما بقولوها بالعامية المجادية؟
1: لا بالعكس، أنا في البدايات كانت الأسرة ضدي.
0: والله
1: طبعا كانت الأسرة ضدي، ولكن بعد ما فهموا الموضوع انه احنا مش رايحين باتجاه المخترة اللي انتو يعني
0: الصورة النمطية المعروفة
1: او اللي انتو فاهمينها، انا مش رايح اقعد في شق ولا رايح اخذ وجه ولا رايح اخذ عطوة ولا رايح اتدخل بدموم، وان تدخلنا في قصة للدم بطريقة غير مباشرة حين كانت الام هي الرافضة عملية الصلح. بعد رفض الأهل لا بالعكس، إنه بعد فترة الحمد لله يعني آمنوا بهدفي وشجعوني، أصريت إني أوصل الفكرة أو أغير المفهوم عندهم، وهذا ليش شجعني؟ يمكن دعم زوجي المستمر من البدايات وإيمانه بهدفي معي هو اللي شجعني إني أستمر. يعني أسرة الصغيرة آمنت بقدرتي وبعطائي في هذا المجال، يمكن على مستوى الأسرة أكبر أكيد كأي أسرة في قطاع غزة أو في فلسطين بكلها بترفض هذا المنظور لأنه إشي جديد على المجتمع. صحيح. ولا مرة صحيح. صارت إنه في امرأة تتقلد دور المختار تقعد تحل، يجوا نخاتير عندها على البيت والمحامين يحلوا قضية معينة هي ماسكة طرف فيها، فهذا كان نمط جديد على المجتمع، ولكن هذا بيثبت إنه قديش المرأة الفلسطينية قادرة إنها تتقلد جميع الأدوار وإنها تبدع فيها.
0: شو رسالتك للمجتمع الفلسطيني مختارة فاتن؟ بدي منك رسالة، احنا بالخليل الآن يعني في عنا إشكالية للأسف الشديد لا زالت تراوح مكانها، وبالإشكاليات اللي بتصير بالمجتمع أحيانا والظروف الصعبة كذا، مختارة فاتن شو بتحكي للمجتمع؟
1: طبعا رسالتي لمجتمعنا، بداية بتمنى لمجتمعنا الحرية والسلام، وبتمنى إنه هذا الاحتلال يندحر عن مجتمعنا وأن يعيش المجتمع الفلسطيني بكرامة. اليوم رسالتي لمجتمع، يجب على مجتمعنا التماسك يدا بيد، أن يكونوا جميعا على قلب إنسان واحد، على قلب مجتمعنا. يجب على مجتمعنا ولا كل الآباء ولا كل الرجال في مجتمعنا أن يجعلوا من الإمرأة سند، وأن تكون دائما بجواره وليس خلفه. يجب أن تكون دائما بجواره، ويجب أن تشعر المرأة بأن هناك سند لديها. يجب علينا تعزيز دور النساء في مجتمعنا حتى نستطيع أن ننهض بمجتمع. في أي مجتمع ينهض يجب أن تكون نساءه تتمتع بالقوة والدعم وتعزيز لأدوارها المجتمعية.
0: بصفتك عضو مجلس بلدي، كيف وضع البلد عندكم بير البلح؟
1: طبعا نتمنى السلامة لكل قطاع غزة والضفة الغربية ودير البلاح، وبنتمنى أن الحرب ما ترجع تاني. أكيد التحديات صعبة في ظل الخراب العام المدمر لكل البنية التحتية. أكيد التحديات صعبة، ولكن إحنا شعب دائما أمننا في وجه الله أن الأوضاع تتغير، تتحول يعني نحو الأفضل تتغير. إحنا حاليا بنسعى جل جهدنا أنه بالفعل أنه يعني نعمل بقدر ما لدينا من إمكانيات على أنه نحاول ننهض ونتعافى من أجل أن يبقى المجتمع سليم بأولاده الأصحاء الذين يجب أن يبنوا هذا المجتمع لتستمر المواصلة نحو التحرير.
0: مختارة فاتن حرب، أنا بدي أشكر حضرتك وأتمنى لك التوفيق كنموذج فلسطيني من سيداتنا نساءنا الفلسطينيات في مكان مختلف، في مكان آخر ما تسكر الهواء يا شادي، في مكان يعني خلنا نقول غريب شوي أنه تكون ماخذ ختم المخترة من السيد الرئيس، وهذا كمان يعني هاي مسؤولية كثير كبيرة. فاحترامنا لحضرتك وتقديرنا وشكرنا، وبعرفش إذا في ستات حيخطوا هالخطوة هاي شو بتقولين لهم؟

0: من المشكلات.
1: انه احنا يعني نحل المشكلات ببطل بدنا مخترات.
0: احنا دائما بنسعى ان يكون المجتمع صحي وسليم بعيدا عن المشاكل، حتى لا نحتاج سواء ان نكون في اروقة المحاكم او بين رجال الاصلاح او المختارات. نحن احوج ما نكون الى ان تكون الاسرة الفلسطينية اسرة متماسكة، لان المجتمع الفلسطيني بيبنى على هذه اللبنة الاساسية، فتفككها بضر المجتمع. اليوم بنسعى من خلال التوعية والارشاد والتعزيز لدور المرأة هو بالفعل كيف ان تكون وننشئ اسرة سليمة صحية قوية من اجل مجتمع قوي.
1: شكرا شكرا، رسالة قوية أيضا من المختارة فاتن حرب من غزة وعضو مجلس بلدي دير البلح كأول مختارة فلسطينية.

0: إذن كان حديثنا مع مختارة فاتن حرب, أيضا عضو مجلس بلدي دير البلح, بتحكي بثقة وبحديث عن دورها في حل المشكلات المجتمعية واللي بتفض, يعني خلنا نقول بتتخصص بحل الإشكاليات اللي بيكون في إلها طرف من النساء, بمعنى أنه وهي أنا يعني جدا بأيد في هذا الموضوع, إذا بيكون في حدا عنده القدرة وعنده الإمكانية وعنده الطريقة الإيجابية, بعد ما مثل ما سمعنا أخذت التدريبات المختلفة بهذا المجال, كيف تكون عنصر بناء مش عنصر هدم, وقديش أنه أحيانا وجود السيدة في حل إشكاليات السيدات طرف فيها بيكون عنصر إيجابي وعنصر قادر على أن يفكك رموز هاي المشكلة أو كلمات السر فيها أو يبسطها أو على الأقل يفهم شو بتقصد المرأة, لأنه لما بيكون يعني بيكونوا الرجال أحيانا بيكون في ظلم لمشاعر المرأة, لمتطلبات المرأة, لتفاصيل حياة المرأة التي لا يعرفها الرجل مما لا يحكى, يعني هناك أشياء لا تحكى قد تشعر بها المرأة إذا ما استمعت للمرأة ولا يفهمها سوى المرأة. خلنا نأخذ تليفون ومداخلة. علوم,
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أبو أحمد.
0: صباح الفل, يا هلا.
1: تحية صباحية لك ولجميع المستمعين.
0: على راسي, يا مرحبا.
1: ولأخواننا في غزة
0: كل احترام,
1: ولأسرانا البواسل, إخواننا في السلامة على الطرق, الله يجزيهم الخير, جماعة محترمين, جماعة ملتزمين, جماعة أدبين, جماعة أمينين, وجماعة راقيين وأسلوبهم بجنن, بس يعني منذكرهم إنه وضع الناس والله ما هو مضبوط. يعني لما يعدي عنك واحد ما أنت شايف ويعملها لك وفرق في عينك ومشي هالموضوع, ماسكين للناس بيستخف جلدهم واحد واحد, رجل مضبوط بطبق القانون وزلمة أمين ومحترم, بس برضه ما هو شايف شو هي الناس, يعني الناس إلا لازم تشكي ولازم تبكي ولازم تطلع صوتها. يا أبو أحمد
0: شوفي مالك معصب.
1: والله مش ما أنا معصب, بس الناس مستوية يا رجل, والله الناس مستوية.
0: شو صاير؟ شوفي ما هو مستوي.
1: أنا معي, أنا ما صارش معيش الحمد لله, بس والله يا رجل الناس وضعها تعب, الناس دين تلفها السيارة يا عمي على عين طبق القانون وإحنا مع القانون, بس يا رجل يعني غض نظرها مع العالم, نص يسألوا يمكن تسأل وتقول لك نص سيارات البلد مش مرخ, يعني غض نظرها مع الناس. والشغلة الثانية, والله في ناس ما هي لقية تأكل يا رجل, والله أنا بعرف ناس والله يا رجل ما عندهم عشاء امبارح ما عندهم عشاء. الشغلة مسطرة, لا بدنا نقول فلان ولا على انت ولا إحنا, بس إحنا بندعو إنه تعاون السلام على الطرق, جماعة محترمين, جماعة أدبين, إخواننا هذول, بس والله يغض النظر عن الناس شوي.
0: حاضر,
1: تضلك حاضر. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك حبيبي, شكرا. تحياتي لحضرتك, انه يعني سددوا وقاربه بهذا المنطق, بهذه القاعدة الفقهية, سددوا وقاربه, يعني ممكن يكون في حدا فعلا ما معاه يرخص سيارته, لكن هذا لا يعني ان يتعدى على القانون. هيا الله أخوي بسام, سلامات.

بعد قمة دعم أوكرانيا صواريخ روسيا تهز كييف. يلا زي لما كان يطلعوا جامعة الدول العربية بقرار لدعم القضية الفلسطينية تاني يوم إسرائيل تنفذ هجوم على الفلسطينيين. ويلا نشوف تفضلوا خلوهم في حالهم أحسن, خلوهم في حالهم.

0: النار تتجه نحو باريس، حيث تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على حريقين كبيرين أتيا على أكثر من 1300 هكتار من غابة تقع جنوب شرق باريس، فيما أوقفت السلطات شخصين يشتبه بتورطهم في إشعال النيران عمدا. واندلع الحريق الأول في الغابة الواقع على بعد نحو 60 كيلومتر من العاصمة الفرنسية قبل أن يمتد بسرعة بفعل موجة الحر، متسببا في تعطيل حركة السير والقطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز قال بأن الحريق أتى على 1200 هكتار، بينما اندلع حريق آخر على 100 هكتار إضافية، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 1000 شخص من مدينة فونتينبلو والمناطق المجاورة. والتحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحريق، ونحو رصد نحو 10 نقاط اشتعال ضمن نطاق لا يتجاوز 1000 متر، وهو ما يعزز فرضية أن النيران أضرمت عمدا. وفاد مصدر مطلع بأن أحد المشتبه به شاب يبلغ من العمر 18 سنة عثر بحوزته على ولاعة وكانت يداه ملطختين بالرماد عند توقيفه. أيوة. طائرات الإطفاء وعناصر الإطفاء يواصلون عمليات مكافحة النيران طوال اليوم. طائرات الإطفاء نفذت 187 عملية إسقاط للمياه، شارك نحو 600 عنصر إطفاء في عمليات الإخماد مع حلول المساء. الرئيس الفرنسي تدخل وقال بأن الحريق كبير بشكل استثنائي وأن جميع إمكانيات الدولة متاحة للسيطرة على هذا الحريق، ويأتي في وقت تشهد فيه فرنسا ثالث موجة حر خلال أقل من 3 أشهر وسط تزايد حرق الغابات. أغلقوا الطريق السريع، توقف سكك الحديد وحركة القطارات بين باريس وليون بعد إصلاح الأضرار وما إلى ذلك، والخوف من أن تزحف النيران باتجاه العاصمة باريس. يعني المثل العربي اللي قال واحد مجنون برمي حجر في بير بدك 10 ليطولوه، واحد بلعب في النار قال لك بدأ أشوف كذا حرق باريس، مش بقول لك أحرقت روما كلها لتشعلي سيجارة، كان يولع سيجارة حرق روما، وهذا عشان يلعب في النار حرق باريس. ألو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يصبح الخير أبو أحمد.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: يعطيك العافية، والله زمان ما
0: سلامات سلامات عم أبو شحدة، طمنا عنك.
1: الله يسلمك، والله الحمد لله
0: يا رب.
1: الله مستور يا أبو أحمد.
0: شو ماله؟
1: وقتيش بدك تزورنا
0: يا باي؟
1: يا باي والله ما نعرف شو بدي أعمل فيك أنا.
0: عمل لي سحر.
1: والله لا بعرف أعمل لي أعمل.
0: أنت سحرني بدون هالوصف على رأسي عمو بشهدة. الله يسعد قلبك.
1: فيش ولا فيش بدك
0: والله بنتشرف، والله بنتشرف. أنا رياض خميس المنعني هو هذا.
1: أنا بعمل طوشة.
0: هذا رياض خميس بقول يلا عم بشهد بكل بعدين، يلا عم بشهد بكل بعدين.
1: أيوة. بكرة بتصل عليه بورجيك فيه.
0: بكرة بتصل عليه الصبح بتقول له بتجيب عادل وبتيجي عشان هو المنعني.
1: الله غير ورجيك فيه.
0: هذا هو عندك إياه.
1: يلا.
0: على رأسي عم بشهد. تسلم تسلم يسعدك. بتشرف فيك والله بتشرف فيك. تسلم. يعني موضوع النار بذكرنا بقصص بالمجتمع بتصير، يعني واحد ممكن يعمل مشكلة صغيرة مع واحد، أولاد اثنين عبسكليتات في الشارع بتقاتلوا، وهي صارت قصة حقيقية، أولاد اثنين تقاتلوا على بسكليتة راح فيها 10 زلام. أولاد اثنين تقاتلوا على بسكليتة راح فيها 10 زلام. واحد ولد عمره 18 سنة ولع فرنسا. أما في تايلاند فالموضوع مختلف. عاد كان بكل رياض قبل أسبوعين، هات شو رايك نروح على تايلاند نغير جو. طبعا بروح على تايلاند شبهة عشان تكونوا في الصورة تايلاند. وكلكم فاهمين علي. أعلن مسؤولون اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع في حانة بالعاصمة التايلندية بانكوك إلى 30 قتيل. هاي بتيجي عليها مثل اللي استحوا ماتوا، اللي استحوا انحرقوا. حريق برضو. ووفقا لمسؤولي مدينة بانكوك لا يزال أكثر من 70 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 24 في حالة حرجة. واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء يوم الأحد في حانة رونغ بير لامبر شورشو في العاصمة التايلاندية، ويعد هو الحريق الأكثر دموية في المدينة منذ 17 سنة. واستغرق رجال الإطفاء نحو نصف ساعة للسيطرة عليه. وتصف الحانة نفسها باللغة التايلندية بأنها مصنع جعة وقاعة لتقديم البيرة، وتقول بأنها تتسع لما يصل إلى 600 زائر، إلا أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا بداخلها وقت اندلاع الحريق مساء. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق وما إذا كانت الحانة ملتزمة بإجراءات السلامة. وقالت الشرطة بأن معظم الضحايا عثر عليهم محاصرين داخل دورات مياه لا تحتوي على نوافذ، ويعتقد أنهم لجأوا إليها هربا من ألسنة اللهب. بتعرفوا قصة اللي اختشوا ماتوا؟ هذا في حريق صار زي هذا، حريق في تايلاند، فاللي خجلوا يطلعوا هم في وضع مخل بالأداب انحرقوا جوا. فطلع هذا كان بالقاهرة، بس كان هذا كحمام نسائي مش حاني وشغل هذا، فاللي استحوا داخل هذا يعني طلعوا شو اسمه ماتوا جوا انحرقوا يعني. وفي مجتمعنا بقول لك اللي استحوا ماتوا، ظلوا قليلين الحياة بقول لك.

في مصر مشغولين في قضية غير موضوع حسام حسن والمنتخب المصري وكذا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصارت قضية رأي عام على ملابس محامية، لدرجة انه نقابة المحامين اوقفتها يا عمي، قالوا احنا يعني ملابس هذه المحامية اثارت جدلا واسعا في مصر، واشعل قرار نقابة محامي سوهاج بتوقيف المحامي احتياطا عن مزاولة المهنة أثار موجة واسعة من الجدل في مصر بعدما توسعت القضية إلى نقاش بشأن ضوابط ملابس المحاميات وحدود سلطة النقابة، وسط تضارب الروايات بين تأكيد النقابة وجود مخالفات مهنية وتمسك المحامية لؤي عثمان بأن القرار جاء على خلفية مظهرها الشخصي. وفي أول تعليق من النقابة العامة للمحامين في مصر قال الأمين العام المساعد بأن الواقع لا تزال قيد نظر نقابة سوهاج الفرعية ولم تتم إحالتها إلى النقابة العامة. وفي ضوء في حديث لوسائل الإعلام صارت تحكي بالموضوع بأن النقابة ستباشر التحقيق فور إحالة الملف إليها للوقوف على الأسباب الحقيقية التي استند إليها قرار التوقيف، ولا يمكن إصدار أي تقييم أو موقف قبل الاطلاع عليه. ومدير عام نقابة سوهاج بأنه لا استند إلى أسباب مبررة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى النقابة لا تفرض زيا محددا أو تسكود على المحاميات، وإنما تشترط فقط الالتزام بالملابس المحتشمة التي تتناسب مع طبيعة المهنة ورسالتها، وأن الاحتشام هو المعيار التي تستند إليه النقابة. ويعني شو اللي صار؟ لؤي عثمان أعلنوا في بيان أنه توقيف عن ممارسة المهنة، وأن القرار يأتي في إطار حرص مجلس النقابة على صون هيبة وكرامة المحاماة وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وأداب المهنة. بدورها رفضت المحامية قرار الوقف، وأكدت أنها لا يرتبط يعني بأي مخالفة مهنية وأنه فقط بسبب عدم ارتدائها الحجاب، وصفت ما يحدث بأنه أقرب إلى محاكم التفتيش وأن ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ومهنة المحاماة يحكمها قانون ولائحة، وشددت على أن النقابة ودخل رجل أعمال نجيب سويرس على خط الأزمة، وقرار وقف المحامية يعد تعديا على الحرية الشخصية. وكتب سويرس على منصة إكس تعدي على الحرية الشخصية المحامية والحقوقية نهاد أبو الكويت. يعني قصة صارت في مصر على لباس محامية.

بقول لك في بلد عربي حادث سير بين حوالي 10 ل 15 سيارة بسبب تنورة بنت، وهون قضية بسبب لبس محامية.

واحنا حمشين يعني احنا برضو ناس يعني عشان الدنيا كذا فاهمين الفيلم. خلص البرنامج، سكرنا القلم حتى ما نخبص اكثر، الى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: يلعب بسنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى جول جول جول
2: جول لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps
3: من حقك تحكي من حقك تشكي أنت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
4: راديو موال

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

والفايبر 100 ميجا 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. سباستيا. تقع بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس على بعد نحو 12 كيلومترا من مركزها. تعود بتاريخها إلى العصر البرونزي، وكانت مركز إداري واقتصادي للقرى المحيطة بها، ثم أصبحت مدينة هامة في الفترة الرومانية. تضم بقايا مدرج روماني كبير وشارع أعمدة روماني طويل وبقايا معابد وقصور وأسوار تاريخية، إضافة إلى كنائس بيزنطية. ويضم الموقع أيضا مقاما ينسب إلى النبي يحيى عليه السلام. تعد سباستيا من أغنى المواقع الأثرية في فلسطين من حيث تنوع الحضارات التي مرت بها. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاء شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروح تطلعكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم أم موسى يكابد تتصرف بإيمان إذ لم تستطع إخفاء ابنها طويلا، فتصرفت بحكمة لئلا يمر أحد الجنود ويسمع صراخ الطفل فيقتله. تعال بنا نرى ماذا عملت يكابد لتتمم مقاصد الله.
2: طاب وقتكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد ضمن برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي. إليك هذه القصة صديقي المستمع التي يرويها أحدهم. ذهبت مرة لزيارة أحد أقربائي في المستشفى، ولقد استرعى انتباهي شاب شاحب الوجه، مضطرب النظرات، راقد على سرير بجوار سرير قريب المريض في نفس العنبر. وما أن التقت أنظارنا حتى شعرت بملء الحزن والأسف على حالته. إنه مسكين يتنفس بصعوبة وعلى وجهه صفرة الموت، وكل شيء يوحي بأن الساعات الباقية من حياته قليلة ومعدودة. شعرت نحوه بعطف كبير وقلت: هل لي أن أقدم لك أي خدمة لأجل راحتك؟ فقال: أشكرك، إني مريض جدا ونهايتي قريبة. فقلت: وهل لك رجاء من جهة الحياة الأبدية؟ فغضب وقال: يا سيدي، أرجوك لا تكلمني عن المسيحية، إني أكره المسيحيين ولقد سببوا لي متاعب كثيرة. إن والدي مسيحي ولكني أكرهه ولن أسامحه لما سبب لي من متاعب. رأيت من الحكمة أن أسكت حتى يهدأ غضبه، وبعد لحظة نظرت إليه وقلت: صحيح أنه بسبب الضعف البشري كثيرا ما نسيء نحن المسيحيون إلى أقرب الناس إلينا وأحبهم على قلوبنا، ولكني أؤكد لك أنني لا أرغب مطلقا في الكلام معك عن المسيحيين أو المسيحية. فرفع عينيه نحوي مندهشا، فقلت: إني أريد أن أكلمك عن شخص قادر أن يسدد إلى التمام كل حاجة لك في هذا الظرف الدقيق الخطير. فصمت برهة وقال: ومن هو هذا الشخص؟ فقلت على الفور: إنه ابن الله الذي قال عن نفسه: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأنت قد اتهمت المسيحيين سواء كان هذا بحق أو بغير حق، فهل تستطيع أن تقدم أي دليل على شكاية مثل هذه على ابن الله؟ فقال: لست أعرف. فقلت: حسنا، وأنا أعلم يقينا أنه لن يسيء إليك حتى وأنت الآن في خطاياك. ثم كلمته ببساطة عن قصة الصليب، قصة محبة الله التي أظهرت في المسيح. كان الشاب ينصت باهتمام، ولكن فجأة تغير وجهه وكأنه يصارع قوات الظلمة وقال: لا، لست أصدقك، لا أظن أن الله يحبني، ولا تتكلم عن محبة تتجه نحوي، أنا الذي عشت حياة كلها مرار في مرار. فأسفت جدا واختم قلبي فانفجرت الدموع من عيني، وظللت أبكي في صمت، وفي شعوري في الفشل خرجت دون أن أقول كلمة وداع. وبعد أيام قليلة عدت إلى المستشفى وطلبت أن أراه، وما أن رآني حتى دهشت لمنظره. رأيته يبتسم وعلى وجهه الأصفر مسحة من الوداعة والفرح، وقال: أنا سعيد يا سيدي، وليس في قلبي عداوة ولا بغضة. ففرحت ورحت أكلمه عن نعمة الله الغنية، ثم هممت بالانصراف. فقال لي: هل تعرف ما الذي كسر إرادتي وقادني إلى معرفة هذا السلام؟ دموعك يا سيدي، دموعك أذابت قلبي. فعندما بكيت بجانب سريري سألت نفسي: هل هذا الغريب يحب نفسي ويهتم بمصيري إلى هذا الحد؟ وإن كان هذا هو شعور شخص آمن بالله، فكم هو شعور الله نفسه من نحوي؟ أتركك الآن في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر الخروج.
1: أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. انتهينا بنعمة الرب من الدراسة في سفر التكوين، وبدأنا نتأمل في سفر الخروج الرائع، وسنستمر على هذا المنوال حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي 3 قرون ونصف قرن، ويحكي قصة الفداء بالدم والقدرة. يخبرنا سفر التكوين أن 70 نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب. بعد ذلك نجد أن حوالي 2 مليون شخص تركوا مصر وقت الخروج. الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى كاتب السفر. تنقسم حياة موسى في سفر التكوين إلى 3 أقسام متساوية، يتكون كل قسم من 40 سنة: 40 سنة قضاها في قصر فرعون، 40 سنة في صحراء مديان، و40 سنة في البرية كقائد للشعب القديم. التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب، بل دربه الله في صحراء مديان لمدة 40 سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده، وتخرج موسى هكذا من جامعة الصحراء. وبعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر. كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون، ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلق الشعب، وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين. كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان، وكانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا. رأينا في الإصحاح الأول من الخروج أن الله كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب للتدخل لإنقاذ الشعب، ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله. ثم أتى فرعون آخر إلى عرش مصر، لم يسمع بيوسف أبدا، ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله. كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة، كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن. كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة، ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة. بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر، وكلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو. لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كانت بنتا فتحيا. وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد لأن القابلتين كانتا تخافان الله. الله أفشل مخططات فرعون، والإصحاحات التالية تبين ذلك، إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر. نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح الثاني من سفر الخروج. في هذا الأصحاح الذي أمامنا نرى موسى المخلص العظيم والذي سيكون الشخصية البارزة كالمخلص من الأصحاح الأول وحتى 11 من الخروج. ينقسم هذا الجزء إلى 5 تفرعات. في الأصحاح الأول رأينا عبودية الشعب في مصر. في الأصحاح الثاني سنرى ولادة موسى والسنوات 40 الأولى في قصر فرعون. في الأصحاح الثالث سنتطرق إلى دعوة موسى والسنوات 40 في صحراء مديان. في الأصحاح الرابع يعود موسى إلى مصر ويعلن خلاص الشعب. وأخيرا من الأصحاح الخامس وحتى 11 سنرى المواجهات مع فرعون. سفر الخروج هو سفر الفداء، وكما قلنا لا شيء يبدأ أو ينتهي في هذا السفر، هو عبارة عن استكمال للقصة التي بدأت في سفر التكوين والتي ستكمل في سفري اللاويين والعدد. من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح الثاني من الخروج الآيات 10 الأولى.
2: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء.
3: يكتب لنا موسى سجل والديه وولادته بكل تواضع. لهذا السبب يجب الرجوع إلى فقرات أخرى في الكتاب المقدس لتعرف أحداث سفر الخروج. والغريب أن موسى لم يذكر حتى أسماء والديه، كانوا أناسا عاديين تحت العبودية في مصر، وكانوا من سبط لاوي.

رام وأمه يوكابد. كان موسى وهو طفل يتمتع بصحة جيدة، وكانت رئتاه قويتين حتى أنه كان يصرخ بأعلى صوته. ولكن بعد سنين طويلة سنرى أنه عندما يطلب منه الله أن يتحدث بلسان الشعب سيرفض، متذرعا بعدم مقدرته على الكلام بطلاقة. كانت يوكابد تواجه مشكلة، لم تستطع إخفاء ابنها طويلا، فتصرفت بحكمة لئلا يمر أحد الجنود ويسمع صراخ الطفل فيقتله. قد تلام يوكابد بأنها تصرفت بعدم إيمان، كان بإمكانها أن تترك الطفل وتقول أن الرب سيحامي عنه. هذا صحيح، ولكن الإيمان ليس قفزة في الظلام نحو المجهول، ولا هو تصرف أعمى. الله يريدنا أن نكون مؤمنين حكماء. يوكابد تصرفت بحكمة ولا لوم عليها أبدا. فعلا كان الإيمان يبصر الله من خلف السحب المتكاثفة، ويرى أشعة الحياة تنبعث من خلفها. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. نعم صديقي، إن الإيمان يستطيع أن يحلق في الجو، وفوق أجنحة النسور يقدر أن يرقى بفكره فيخترق السحب المتلبدة على قبر الموت. وأرسلت يوكابد أخت موسى لتراقب ماذا سيحل بالصبي، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. كانت كل أفعال أم موسى هذه تدل على مدى ثقتها بالرب. والآن سنرى يد الرب التي ستتدخل في الأمر. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. هذا ما يفعل الرب عندما نتصرف بعقلانية الإيمان. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. كانت هذه اللحظة المناسبة التي فيها صرخ الصبي، ويجمع الله بين شيئين صنعتهما يداه، صرخة طفل وقلب امرأة. لم تستطع ابنة فرعون أن تتجاهل هذا الصبي، وقدمت مريم أخت موسى اقتراحا فعالا للأميرة، وسنرى لاحقا أنها ستذكر أخاها بما فعلت له. يا لها من قصة إنسانية تلك التي نتأمل بها مستمعي. لا تخلو أي صفحة من صفحات الكتاب من كلمة للرب موجهة إلينا. ذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. ما أمجد الله! الله الذي يتحرك حسب إيماننا المنطقي. تصور أن أم الولد أرضعته، بل وتلقت أجرا لقاء ذلك. لا يمكن أن نجد أفضل من هذا عندما يتحرك الله في حياتنا ويعمل. كان هذا جزاء إيمان أم موسى الجميل. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لهبنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. اسم موسى يعني المنتشل، وقد أسمته ابنة فرعون كذلك لأنها انتشلته من الماء. يعتقد أن هذه الأميرة كانت ابنة فرعون رعمسيس الثاني، أو ربما كانت أخته. وحسب التقاليد المصرية فإن ابن الأميرة البكر له الحق في تولي العرش، ولو لم ينجب رعمسيس الثاني وزوجته ابنا لكان موسى ولي العهد. كانت أول 40 سنة من حياة موسى قضاها في بلاط فرعون. تربى وتدرب كواحد من المصريين، كان يبدو مثلهم، يتكلم كما يتكلمونهم ويتصرف كما يفعلون. وعندما ذهب إلى مديان عومل كمصري. تعلم موسى في معبد الشمس العظيم الذي كان يعتبر من أعظم الجامعات في ذلك الوقت.
لقد أحرز المصريون القدماء

0: تقدما هائلا في العلوم، لا سيما في علم الفلك. كانوا يعرفون المسافة بالضبط بين الأرض والشمس، وقد عملوا على النظرية القائلة بأن الأرض دائرية وليست مفلطحة. كانوا بارعين في الكيمياء بدليل المواد التي كانوا يصنعونها للتحنيط. أما عن أعمالهم اليدوية وألوانهم فلا مثيل لها. أنا متأكد أن شركات الدهانات اليوم كانت ستعطي الكثير لو حصلت على تركيبة الفراعنة للألوان، إذ كانت الألوان تبدو براقة وفاتنة حتى بعد 4000 سنة. أما اليوم فيجب أن تدهن جدران البيت كل 4 أو 5 سنين مرة لتحافظ على رونقها. بالإضافة إلى كل إنجازاتهم هذه، كان المصريون يمتلكون مكتبة عظيمة، ومكتوب أن موسى تعلم من حكمة المصريين. الشيء الذي كان يعوز موسى هو كيف يخدم الله. ولكن لا نقلل من قيمة موسى صديقي، لأنه كان رجلا مميزا. يعطينا ستيفانوس في سفر الأعمال لمحة عن حياة موسى في تلك الحقبة من الزمن. أقرأ لك بعض الآيات من الإصحاح 7 من سفر الأعمال في العهد الجديد. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلام قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. بكلمات أخرى، كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب من العبودية. حاول مرة أن ينقذ واحدا من أبناء جنسه الذي كان يعامل بقسوة من أحد المصريين، فقام وقتل المصري. نظر يمنة ويسرى ليرى هل من شاهد لفعلته، ولكنه لم ينظر إلى فوق. لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر 40 سنة عن مخطط الله. من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء. هذا ما يخبرنا به العدد 15 من نفس إصحاح تأملنا. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. نعم، هرب موسى من وجه فرعون، إلا أننا نعلم من الرسالة إلى العبرانيين أن ما صنعه كان بالإيمان، وأنه لم يخشى غضب الملك.
1: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16.
2: وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ دعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفور ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله.
0: إذن أمضى موسى فترة 40 سنة في مصر، ولكن لم يتحضر لعمل الله بعد. نجده الآن في أرض مديان التي ستكون بيته لمدة 40 سنة قادمة، وفي هذه الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر. يتزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان. اسم صفورة يعني الطير أو العصفور، وهو يدل على شخص صغير عصبي. ثم يولد لموسى ابنان. لا نعرف الكثير عن حياته في تلك الفترة، ولا نعرف عن زواجه أو علاقته بزوجته. من الغريب أن الكثير من رجالات العهد القديم هم صورة أو رمز للمسيح، ولو أن حياتهم لم تكن تعكس ذلك تماما. كان موسى رمزا للمسيح بأن الله اختاره لخلاص الشعب، وأنه رفض من بني جنسه والتصق بالأمم. كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية، وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب. لم يختر الله الشعب العبراني القديم ليخلصهم مستمعي لأنهم أفضل من المصريين، ولا لأنهم كانوا أمناء من نحوه. على العكس، فقد خانوه وأهانوه كثيرا، ولكن الله خلصهم لأنهم كانوا في حالة مزرية يرثى لهم، ولو لم يتدخل أحد لأجلهم لهلكوا في مكانهم. يعطي الله سببين لتخليص الشعب: أولا، لأنه سمع صراخهم. ثانيا، لأنه تذكر العهد الذي أبرمه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حالة الشعب المزرية رققت قلب الله، ووعده لإبراهيم أن نسله سيرجع إلى الأرض بعد 400 سنة دعا الله أن يرسم الخطط ليخلصهم. لماذا خلصك الله وفداك برأيك؟ هذا إن كنت مخلصا طبعا. لقد خلصنا الله لأنه لم يجد فينا شيئا يدعو للخلاص، لم يجد فينا ولن يجد أي استحقاق. ويشرح بولس ذلك في رسالة روميا في العهد الجديد: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وكلمة مجانا تحمل المعنى بدون سبب. لقد خلصنا الله من خطايانا بدون سبب، وهي نفس الكلمة التي استخدمها المسيح عندما قال أن العالم يبغضه بلا سبب. عندما نظر الله إلي لم يقل: أنت شاب وسيم وطبيب ناجح لذا فإني سأخلصك، بل على العكس من ذلك. عندما نظر إلينا الله وجدنا في سواد الخطية وظلامها وجهلها، وجدنا بلا رجاء وعاجزين عن تخليص أنفسنا. لقد وفرت إلينا محبة الله مخلصا، وهو أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه الوحيد من أجلنا، كما يخبرنا يوحنا في إنجيله. ومع ذلك فإن نعمته هي التي خلصتنا وليس محبته. لقد خلصنا بلا سبب، بالنعمة، بالفداء الذي بيسوع المسيح. لا يمكن لله أبدا أن يخلصنا لأي شيء فينا. لقد أحبنا ولا شيء فينا يحب. كل منا يمتلك الطبيعة الفاسدة فيه. يقول بولس: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. من أجل هذا يعطينا الله طبيعة جديدة عندما يخلصنا، ويقوي فينا هذه الطبيعة لتتغلب على القديمة. الله لم يرى أي شيء صالح في الشعب في القديم، لكنه سمع صراخهم فخلصهم. الله رأى حالتنا المزرية فخلصنا. لقد كان لدى الله مخطط أزلي، وهو لم يستشر أحدا من البشر في الأمر، ولم يستأذن أحدا، حاشا. لقد أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد ليموت عن خطايا البشرية جمعا.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لساتني ما غيرت

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. مسيكم دائما بالخيرات بالمسرات أينما كنتم وأينما تواجدتم. يسعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة يا أهلنا وناسنا في كل مكان من قلب بيت لحم النابض بالحياة وبأثير يمتد ليلامس قلوبكم أينما كنتم. نطل عليكم عبر أثير راديو موال. يسعد مساكم. اليوم الكل يعني بيشعر بالوضع العام اللي انعكس على نفسياتنا وانعكس على حياتنا وانعكس على كل شيء، يعني بيأثر فينا كفلسطينيين بنعيش على هذه البقعة من الأرض. اليوم كل أمورنا مأجلة. تسأل أي شخص شو بدك تعمل بقول لك خلينا نشوف أول شيء وين الدنيا رايحة، وين بدها تصل بنا الأمور. أوضاع اقتصادية صعبة في ظل عجز عن إيجاد أي حلول للتخفيف من أزمة البطالة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني. اليوم يعني نشعر بشيء من الألم يوم تسمع أن كثير من العائلات فقدت حتى القدرة على توفير الطعام لأبنائها قوت اليوم، عندما تسمع أن في بعض العائلات فقدت حتى أنها تعالج أبنائها يوم يكونوا مرضى. هاي الأمور أثرت بشكل كبير على نفسيات هذا الشعب الصامد المرابط الذي ليس أمامه سوى الصبر، لكن كما يقول ويقولون وقالت السيدة أم كلثوم للصبر حدود يا نصر. اليوم نتحدث عن مجموعة أزمات. أكبر أزمة اليوم بيعاني منها اللي هي الأزمة الأخلاقية. يوم نسمع عن كثرة الشجارات العائلية، يوم نسمع عن كثرة أعمال العنف اللي بتصير في مجتمعنا الفلسطيني، يوم نسمع إن في بعض المحلات التجارية في الخليل مغلقة خوفا من الاعتداء عليها بسبب الخلافات العائلية، يوم نسمع ان في كثير ناس يا اخوان متخوفين من الوضع العام من كثرة ما نشاهد من مظاهر العنف في مجتمعنا الفلسطيني. هذه أزمة، بالإضافة طبعا الى الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم. عندنا كمان أزمة مياه. كل اليوم بسأل متى تعود المياه، متى ستحل هذه القضية. قضية المياه اليوم يا اخوان في الصيف عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، والمواطن العادي غير قادر على شراء صهاريج المياه. حتى لو يعني المياه كما قالوا يعني تصل ل 300 شيكل صهاريج المياه، المواطن العادي يا اخوان اللي ما عنده دخل ثابت او الموظف اللي بيتقاضى جزء من الراتب كيف ممكن يمشي اموره؟ هو فقط مشكلتنا المياه، يعني ما عندنا أي مصاريف أخرى نفكر فيها غير موضوع المياه. فموضوع المياه اليوم أزمة جديدة تضاف إلى ملف الأزمات الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني. اليوم بقول لك في يعني حديث كثير حول موضوع الرواتب والموضوع. الحكومة يعني بتقول وزارة المالية تعمل في حقل الغام ولا موعد محدد لصرف الرواتب. ما تضلوش تقول وين تا الرواتب، متى ستصرف الرواتب، قديش قيمة الرواتب. الحكومة اليوم أعلنتها إن وزارة المالية كمن يعمل في حقل الغام، يعني مستنفرين في وزارة المالية لكن لا موعد لصرف الرواتب أو قيمة الرواتب. بقول لك آخر فتوى شرعية في الوطن فلسطين منح الجيران كلمة السر الواي فاي الانترنت مقابل مبلغ مالي شهري دون إذن من الشركة ممنوع شرعا، ففيه غش وتدليس واعتداء على حق مالي للشركة وإخلال بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. لأن في كثير ناس يا أخوان في نفس العمارة يعني بيكون عندهم اشتراك واحد فبيقسموا المبلغ على الجميع. بقول لك هذا حسب الشرع والفتوى الشرعية، ما بعرف حتى اللحظة مين اللي فتى نزار في هاي الفتوى الشرعية إن منح الجيران كلمة سر الواي فاي مقابل مبلغ مالي شرعي دون إذن من الشركة ممنوع شرعا، فأديروا بالكم اتأكدوا من هاي الفتوى. بقول لك أحمد حرز الله بقول لي مفتي جوال اللي أطلعها. والله مش عارفين، لكن إن شاء الله يعني ما بعرف. أبو سارة بقول يعني لو اشتريت ربطة خبز من المخبز وعديت جارك رغيف حرام شرعا، بقول لك إذا بعت يا بيع. احنا في ناس بقول لك حسب البيع، يعني اذا اخذت مبلغ مالي مقابل الخدمة. هشام خلف الله يسعد مساك، فتوى غريبة كما يقول احمد، ولكن هاي الفتوى موجودة اليوم عبر المواقع الاخبارية. الحكومة كما قال دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، طواقم وزارة المالية تواصل عملها بشكل متواصل دون انتظار عودة رئيس الوزراء ووزير المالية من أجل تأمين صرف الرواتب عبر التنسيق مع البنوك المحلية، توفير التسهيلات والائتمانات المالية اللازمة. وأضافنا العمل جاري على عدة مسارات تشمل تجنيد قروض مؤقتة بالتعاون مع البنوك، التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان وصول مساهمته المالية لهذا الشهر وصرفها فور توفرها، ودعا المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة وأن الجهود مستمرة لتأمين الرواتب والمستحقات. يعني البنوك إذا شدت حيلها ممكن إنها تصير هي الحكومة وهي تصير وزارة المالية من كثرة القروض والاستلافات، يعني اللي أخذتها الحكومة من هالبنوك. وبتعرف البنوك يعني بتعطي، لكن البنوك عمرها ما أعطت شيء خدمة لوجه الله، دائما كل شيء محسوب وكل شيء مقدر، والفائدة دائما لها أولوياتها عند البنوك. نزار بيقول هل سرقة نت الجار يعني حلال؟ ياسمين شادي مساء الخير. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، ودائما وأبدا يسعد مساكم أينما كنتم وأينما حللتم. بنذكر دائما بأرقام موال المفتوحة دوما لمن يود مشاركتنا الحديث معنا في أي موضوع، أي قضية، إيصال أي رسالة من خلال هذا البرنامج الذي أعد خصيصا لسماع أصواتكم. أقل ما فيها مسوا علينا، أنصحونا أو دلونا على الخير. يعني صار
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. حكونا أنها رح تنزل أسعار اللحوم وخاصة لحوم العجل، لكن للأسف الشديد اللحوم العجل يعني حتى الكل قال أنها نزلت إلا عندنا في بيت لحم. ما بعرف في اللحوم العجل عندنا في بيت لحم لماذا تبقى أسعارها مرتفعة؟ حتى بقول لك ما فيش إقبال عليها، هي نفس الفخذة تبعت العجل معلقة في كل ملحمة إلها تقريبا شهر ومصر إنه يبيع الكيلو ب65 شيكل. نزلت طلعت عملت أي إشي، المهم إنهم بدهم يبيعوها بهذا المبلغ. اليوم الثلاثاء طبعا 29 من محرم 1448، 14 من تموز لعام 2026 للميلاد. ونبدأ بأحوال الطقس كالمعتاد، ومعنا من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية الزميل فياض الدوابشة. فياض الله يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. نتحدث عن أحوال الطقس الدافئة أو الحارة نوعا ما، كيف ستبدو خلال الأيام المقبلة؟
2: نعم زميل عثمان، نحن الآن على بدء ارتفاعات على درجات الحرارة ومن ثم استقرار حتى نهاية الأسبوع الحالي. يتوقع فيما بعد خلال يوم السبت والأحد أن يطلع ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة، لكن بداية الأسبوع القادم صدقا غير ثابتة ومتأرجحة بشكل كبير. هذا اليوم يتوقع زميل عثمان أن يكون لدينا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية، مع بقاء الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. هذه الرياح تعمل على رفقية نسب الرطوبة في الجو خلال ساعات النهار، مما يزيد بالإحساس بأن الجو مخنوق وزيادة الشعور بدرجة الحرارة المحسوسة. في ساعات المساء والليل تتغير الأجواء زميل عثمان، حيث تصبح الأجواء لطيفة منعشة فوق المرتفعات الجبلية ودافئة في بقية المناطق، مع بقاء الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع نشاط طفيف عليها. يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة هناك ثبات على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة بشكل لافت في المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. وخلال هذه الأثناء دائما زميلنا عثمان نوجه للإخوان للأخوة المواطنين التحذيرات حرصا على سلامتهم وتفادي لا قدر الله الكوارث بعدم التعرض لشعاعات الشمس لفترات طويلة وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة ولو لفترات زمنية قصيرة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلعب 32، تنخفض ليلا إن شاء الله تعالى إلى 21. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا للزميل والصديق فياض الدواب، شاعتكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله وقتكم زميل عثمان،
0: الله يكون معك، شكرا كثير. في غزة بيقولون الجو نار، الله يجيرنا من نار جهنم. كمان بتي الحديث حول موضوع يعني موضوع الأسعار، اللحوم العجل في نابلس 70 شيكل بيقولون، وفي الخليل 75 شيكل، يعني الأسعار في كل مكان. موسى شقيرات يسعد مساك إلين، مساء الخيرات. شو في أخبار ممكن يعني تكون قريبة هيك من يعني تطمئن المواطنين، زي ما بحكي أيوب وقل لي ما في أخبار طمأنة للمواطنين، شو بدك تتحدث وشو بدك تطمئن المواطنين في ظل هالظروف الصعبة اللي بنعيشها اليوم؟ حتى أننا نتحدث عن رؤية يعني أو تخطيط للمرحلة المقبلة، هذا الشيء مش موجود. موسى شقيرات بيقول لي برأيي نمشي على نظام الطيبات وبنزل سعر اللحوم مثل ما نزل سعر الدجاج والبيض، لكن في نظام الطيبات يعني بيقول لك مسموح تأكل اللحوم، يعني الله يرحمه العوضي كان من عشاق اللحوم، منع الدجاج وركز على العجول والخراف، عشان هيك ارتفعت الأسعار. خليل صافي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. مع العلم أن أنا مش مقتنع أن في حد ماشي على نظام الطيبات، يعني في ناس بيقول لك هو مقاطع شيء معين، لكن أن نشوف إنسان مثلا ملتزم بكل هذا النظام، حاولنا أن نشوف حد عشان نعمل معاه لقاء نشوف شو الفرق ما بين كيف كان عايش على النظام السابق وبعد ما طبق هذا القانون، للأسف ما وجدنا أحد يعني مطبق هذا النظام 100% وماشي عليه، اللي يتحدث عن إيجابيات أو سلبيات. يعني في ناس ماشيين يعني على نظام معين، ممكن مقاطع شيء معين، لكن يعني مطبق هذا النظام بحذافيره ما في. شموع معطلة بتقول أنا ماشية، أبعثي رقمك حتى نتواصل معك شموع، تقولي لنا شو الفرق ما بين النظام السابق ونظام الطيبات وشو تغير، وهل بالفعل الإنسان بجد يعني في شيء معين. مع العلم أنه بيقولوا إن يعني من يسير على هذا النظام ممكن يتعرض لانتكاسات طبية. أحد الصيادلة قال لي إن اللي كان يأخذ دواء ووقف على نظام الطيبات بعد ما يعني عاد هذا النظام اكتشفوا إن حالته الصحية ساءت، فصار بدل ما يأخذ دواء صار يأخذ نوعين وثلاثة. علي بيقول يكون الكل نباتي ممكن. عمر محمد نفس نظام حافظ وبشار ابنه، فيش فرق. الله يسعد مساك. هذا بالنسبة للفرق ما بين نظام الطيبات وغير نظام الطيبات. يعني اللي بطبق النظام ممكن يفيدنا، يعطينا معلومات حولها كيف تغيرت حياته. أم الوليد مسيكم بالخير، حمزة زبون مساء الخير، أم عمر حجازي مساء الخير بتمسي على ابنها إبراهيم، الله يسعد مساء. نادي حسن يسعد مساك. أبو الأيسم الغالي مساء الخير. زيد المصري يسعد هالمساء. يوسف برميز شكرا كثير، وشكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان على الطرقات. شموع معطرة بتقول بكفي بطلت أعاني من القولون، يعني ممكن صحيح، أنا ما بنعرف، لأن حتى اللحظة ما حدش يعني ماشي على النظام بشكل كامل ممكن إن ينصحنا شو نعمل أو الوضع العام كيف بكون. صديقنا أيوب بقول الموظفين برمجوا أنفسهم على نسبة 50% و60% من الراتب، فعشان هيك يعني تأخر الراتب ما تأخرش الراتب، هذا الموضوع صار شيء طبيعي عند الجمهور الموظفين اللي برمجوا حياتهم على هذا النظام. بجوز الكثير موظفين أصبح اليوم عليهم ديون، الله أعلم قديش عليهم ديون، كيف ماشيين أمورهم حياتهم في ظل الاقتطاع من الرواتب، تجزئة الراتب وما إلى ذلك. فيش حد بيقول إنه يعني ممكن إنه يعيش على هذا الموضوع. صحيح يعني ما بدنا نفرق أو ما بدنا نقارن ما بين الموظف والعمال اللي فقدوا أعمالهم في الداخل، لكن في هالبلد الكل بيعاني، وإذا وجدت إنسان ما بيعاني بكون شيء مش طبيعي. يعني إذا ما بيعاني بكون وضع النفسي متدهور للغاية وبحاجة إلى علاج إذا قل لك الوضع تمام. حبيبي الروح، هي ريت تكتب الأسماء بدل الـ يعني الـ بعض المسميات، يعني تكتب الاسم بعد التعليق حتى نعرف مع مين بنحكي. بنمسي على صديقنا العزيز الغالي أدمون خير، طمنا عنك أدمون، إن شاء الله أنك بخير وبصحة وعافية والعائلة بخير إن شاء الله، طمنا عنك أدمون. وحابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. اليوم يعني بقول لك تجميد إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية يهدد بإلغاء 50,000 رحلة من مطار بن غوريون. الكل اليوم براقب ما يجري على الساحة الإيرانية. اليوم جمدت الولايات المتحدة إجلاء طائرات التزود بالوقود التابعة للسلاح الجوي الأمريكي من مطار بن غوريون، ووفقا لهيئة المطارات الإسرائيلية فإن هذا يعني تهديدا متكررا بإلغاء حوالي 50,000 تذكرة طيران خلال شهر تموز إذا لم يتم استكمال عملية الإجلاء. وفي الأسبوع الماضي بدأت الولايات المتحدة بالعودة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل لتزويد الطائرات التي تم إجلاؤها إلى أوروبا بالوقود وسط تجدد القتال بين الأمريكيين وإيران. ومنذ استئناف القتال تبادل الجيشان الضربات في منطقة الخليج، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم أنها اختتمت جولة من الضربات استمرت نحو 5 ساعات، وشملت الأهداف بوشهر، خان بهار، جاسك، كونراك، أبو موسى، بندر عباس، بهدف تعطيل قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية في مضيق هرمز كما يقولون. إن شاء الله الأمور تقول إلى الخير، وإن شاء الله أن هالأمور بتضل يعني ما بتصل لهذا الحد. إم محمود بتقول ماشيين إحنا على نظام الطايح رايح، والكل ماشي على هذا النظام، وما بعرف إذا في ناس يعني بيقولك إحنا ماشيين على نظام معين، لكن النظام الحقيقي إن هالأمور تمشي كالمعتاد. رايح فلسطين على ما اعتقد اسم الحساب، رايح فلسطين. يسعد مساك استاذ، يا ريت تكتب لنا مين معنا. نرسل أيضا بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم دائما وأبدا بالخير والمحبة.

أزمة المقاصة، أزمة المقاصة الفلسطينية، وربما يعني تؤثر بشكل كبير على مجريات الوضع. الوضع مش سهل، والكل اليوم بتحدث عن أوضاع مش طبيعية بنعيشها اليوم في هذا الوطن الغالي فلسطين، لكن المفروض ان احنا نتعايش حقيقة مع كل هاي الأمور، لأن ليس بأيدينا شيء آخر، يعني شيء آخر لا يوجد.

الحكومة بتعاني والمواطن بيعاني والحديث عن أزمة الرواتب مستمرة, يعني ما في حلول مستقبلية, لكن الحكومة بتقول يعني ما صدقوا أي أخبار غير يعني قريبة, أو يعني خليكم دائما قريبين من الأخبار اللي بتصدر عن الحكومة الفلسطينية اللي هي صاحبة هذا الحديث الصحيح. وكل ما يدور اليوم إن لن يكون هناك رواتب, هذا غير صحيح. الحكومة بتعمل, والحكومة يعني إن شاء الله أنه بيكون في هناك يعني بيان قريب بتحدث عن هذا الموضوع.

بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. كما قلنا موضوع المقاصة واحتجازها وما إلى ذلك هو اللي بيأثر بشكل كبير على قدرة الحكومة الفلسطينية على تغطية التزاماتها، وخاصة في موضوع الرواتب. وأزمة المقاصة من الخزينة إلى الأسرة تداعيات معيشية تعمق الدورة الاقتصادية الفلسطينية المقيدة. هذا ما كتبه الدكتور نبيل كوكلي مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي. أزمة أموال المقاصة تجاوزت حدود الخزينة العامة ورواتب الموظفين لتتحول إلى أزمة معيشية واقتصادية تمس دخل الأسرة، قدرتها الشرائية، ديونها، نمط إنفاقها، وتنعكس على الأسواق وفرص العمل بشكل كبير. اليوم كما قلنا الحديث بشكل كبير حول هذه الأزمة اللي بنتمنى بالفعل إن يكون في هناك شيء قريب بتعلق بذلك. محمود شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء حقيقة اللي ببعتونا كمان بأخبار من هنا وهناك. سنكون في توضيح أكثر ل يعني ما جاء في استطلاعات الرأي وتأثيرها، وأيضا كيف ممكن إنها تأثر على حياتنا الفلسطينية كفلسطينيين، ربما بعد قليل.

بالنسبة لعودة الحرب إلى منطقتنا وبالتحديد ربما بعض وسائل الإعلام تتحدث أنه ربما يكون هناك دخول إسرائيل إلى الخط، يعني هذا الخبر كمان بشكل كبير بتحدث عنه. الموضوع كمان يعني ما في منه بشكل واضح، كلها مجرد تكهنات وتحليلات ليس أكثر بتعلق بهذا الموضوع.

اليوم حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وقال نتنياهو اليوم في مؤتمر النقب في ديمونة قائلا أن حزب الله لا يملك سوى 7-8% من عدد الصواريخ التي كانت بحوزته عند بدء الحرب. وخاطب نتنياهو قادة إيران قائلا: لا تظنوا أن هجومكم علينا سيقابل بالصمت، ولن يكون الأمر تكرارا لما حدث، بل سيكون أسوأ بكثير، كما تحدث وكما قال نتنياهو اليوم. الحكومة كما قلنا تتحدث عن أزمة الرواتب التي يعني أصبحت اليوم تعصف بكل شيء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم. إسبانيا في مواجهة فرنسا، هل يتأهل ومن يتأهل لنهائي المونديال؟ الكل سيتابع هذه المباراة الهامة. أبو يوسف يقول: الحرب دمرت الشعب، دمرت الشعوب وليس الشعب. خبير مالي: الذهب أرخص ب 1500 دولار مما وصل إليه فترات سابقة، استغلوا الفرصة. وأضاف: عندما ينخفض سعر الذهب يقف الجميع موقف المتفرج وينتظرون أن تهبط الأسعار أكثر فأكثر، لكن هذا أمر ليس أكيدا. الأكيد الآن أنه أرخص ب 1500 دولار عن المستويات التاريخية التي وصل إليها، فلماذا لا نتصرف بما نحن متأكدون منه بدلا من المراهنة على هبوط الأسعار أكثر؟ استفيدوا من هذا الانخفاض، يقول الخبير المالي. سنتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير بالمحبة لكل المتابعين في الوطن وخارج الوطن، لكل من انضم إلينا عبر أثير موال، يسعد مساكم جميعا. بنمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور أبو فادي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير. وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم. صديقنا العزيز أدمون خير تواصل معنا من خلال تطبيق الواتساب وليس الماسنجر، يسعد مساك دائما وأبدا. حمزة زبون شكرا كثير وشكرا للجميع. عمر العجوري الله يسعد مساك، بعثت لك مناشد على الواتساب أبو قصي، الله يسعد هالمساء.

المحبة دائما ننقلها للجميع. دائما وأبدا من وجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا في كل مكان. عمر العجوري لم تصلنا بعتلنا على المناشدة. يسعد مساكن المواطن عمر عودة من جنات. الماء مقطوع من شهر ونصف عن البيت. كلمنا البلدية بقولوا الجيران بسحبوا المياه بالمضخات وبعدها ما بردوا على الهاتف. نتمنى منكم المتابعة. نشتري مياه من التنكات حتى نشرب.

صديقنا العزيز الغالي عصام البعبيش، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، يسعد مساك دائما وأبدا. بنوجه تحيات المحبة للجميع، وبنذكر أن جميع أرقامنا مفتوحة بالنسبة لموضوع المياه. دائما مشكلة كبيرة، وخاصة في اليوم بلشت تظهر بشكل كبير في منطقة ريف شرق بيت لحم. مع العلم أن ريف شرق بيت لحم يوجد هناك العديد من الآبار المياه الارتوازية، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد اليوم احنا بنعيش في أزمة مياه خانقة. الكل بيطالب الجهات الرسمية أنها تتدخل إنه يكون في أي شيء. أدمون خير لو سمحت تبعث لي لينك تبع الواتس أب إذا بتقدر من خلال البث المباشر نزار تبعته. هيلين نصار مساء الخيرات، ودائما موجه تحيات المحبة للجميع. ليان التعملي يسعد مساكم، إن شاء الله يكون الجميع بخير وسلامة إن شاء الله. عمر العجوري حاول يتواصل معنا من خلال الاتصال الهاتفي عبر الواتساب، وضح لنا شو المشكلة بالضبط أخي عمر. ليان التعمري يسعد مساكم، وإن شاء الله الجميع يكون بخير وسلامة، يعني في ظل هالظروف اللي احنا بنعيشها إن شاء الله كل الشعب بكون بخير وسلامة. مع العلم إن الكل اليوم يعني بتحدث عن الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها. إذا عدت تكشف مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على ميزانية قدرها 1,300,000,000 شيكل لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وفقا لوكالة فارس الإيرانية، 180 برلمانيا إيرانيا يوقعون على عريضة يطالبون فيها الحكومة بالإعلان عن انتهاء مذكرة التفاهم مع واشنطن. نتنياهو يهدد إيران، لن يكون الأمر هذه المرة كما تعرفون، بل سيكون مختلفا وأكثر قوة. كل متخوف من زيادة وتيرة الحرب في المنطقة، هل بالفعل ستعود من جديد أم لا؟ غضب أمريكي، تحقيق يكشف إسرائيل مولت حملة إلكترونية ضد ترامب، يعني هاي الخبر. ويعني حسب ما يقولون، حسب المجلة تايم الأمريكية، أن مدير حملة الرئيس الأمريكي ترامب السابق قاد حملة نفوذ رقمية لصالح إسرائيل استهدفت التأثير في الرأي العام الأمريكي، ولا سيما أواسط المحافظين الشباب المؤيدين لترامب، في المحاولة يعني في محاولة الحفاظ على دعمهم لإسرائيل مع تراجع شعبيتها داخل اليمين الأمريكي. حديث كثير عن الوضع، لكن الخبر الأهم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على يعني إنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية، وربما الوضع المستوطنات بدأ في زيادة وتيرتها بالضفة بشكل ملفت للنظر. رئيس الوزراء يطالب الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على إسرائيل بشأن أموال المقاصة. اليوم الكل صار يفكر في موضوع حل الضغوطات، يعني رح تنجح مش رح تنجح، كل هاي الأمور رح تضل رهن كيف العالم بتعاون مع هاي الضغوط.

نبعث كمان بتحيات المحبة للصديق العزيز أبو وائل، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. نقرأ بعض الرسائل اللي بتصلنا عبر البث المباشر. أخونا جاد يسعد مساك.

0: ألو مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك العافية.
0: الله يسعد مساك الأخ والصديق العزيز أستاذ أبو الأيسم.
1: حبيب الله يسعدك ويسلمك. طبعا في يعني مما هب ودب على الساحة، بس احنا بنا شغلة قضية ان الوزارة عمالهم تواصلوا مع الاتحاد الأوروبي. يا عمي تغيرت 5 وزارات اوريدي، 5 رؤساء وزراء صاروا متغيرين وهم نفس الشيء، الايد فاتحة وعلى الفاضي، الشعب مش شايف اشي. شايف؟
0: نعم.
1: احنا مشكلتنا يا عزيزي ان الحكومة في بلد والمواطن في بلد، وبيظلوا بس يعملوا في هالنبرات ان احنا بدنا وبدنا وبدنا، وهم مش عاملين ولا اشي للأسف. المشكلة انهم عمالهم بيعملوا في الفراغ بين الحكومة وبين المواطن ازود وازود، يعني اليوم اللي بيجي اسوأ من اللي بروح. شايف؟
0: نعم.
1: احنا مشكلتنا ان لو الحكومة بس تكون صادقة، يعني كل ما المواطن بتوقع وبطلب من الحكومة كوني صادقة في توصيل المعلومة للمواطن حتى يكون في ثقة بين الجهتين. شايف؟
0: نعم.
1: يعني الموظفين تاخذ 50%، يعني بعض الأشخاص بيقولوا إن الموظف قادر يعيش بال50%. لا يا عزيزي، الموظف مش قادر يعيش بال50%. أنو قال لك إن الموظف قادر يعيش ب1000 شيكل في الشهر؟ مين هذا اللي بيقول حديث هذا؟ معناه عمالة بتطلع على كاعد طنجرة من نازل، مش من بتطلعش على الحياة بالشكل الصحيح. شايف ما يجري حاليا يا عزيزي؟ هو إغراق الشعب الفلسطيني في الديون، إغراق الشعب في الديون للأسف. إذا بتوصل النقطة إن اللي بيعطوا الفتاوي بدهم يصيروا يطلعوا لأمور تافهة، أنا بعتبرها أمر تافه.
0: نعم.
1: اللي هي شغلة الإنترنت، إذا بتعطي جارك كذا، يعني عمالهم بيحاولوا يشوشوا عقل المواطن المسكين العادي في أمور لا قيمة إلها. شايف؟
0: نعم.
1: إحنا مشكلتنا إن ما فيش إنسان صادق عمالة بتواصل وبوصل معلومة للمواطن بشكل صادق اللي المواطن يشعر بقيمتي كمواطن.
0: صدقت.
1: شايف؟
0: صدقت.
1: هاي مشكلتنا يا عزيز، هاي مشكلتنا. نعم. إن الموظف اللي في الوزارة أو الوزارة

0: الإكراميات اللي من هان ومن هان من غير ما حدا يعرف، شايف؟ والمواطن اللي مصخم إذا غلط التعن اللي خلفه، شايف؟ إحنا هذه مشكلتنا، إحنا هذه مشكلتنا، شايف؟ لو أنت هذا غير الله سبحانه وتعالى هو اللي يحلها إن شاء الله. فنسأل الله الفرج للجميع.
1: آمين يا رب، الله يسمع منك يا رب. شكرا شكرا حبيبي. الله يكون معك. شكرا.
0: السلام عليكم.
1: شكرا. السلام. شكرا للصديق أبو العيسى أبو يوسف، بقول يعني والله كلامه صحيح أبو يوسف، اللي بأخذ راتب 50 وما بيكفي، وضع الناس صعب والصعوبة مش طبيعية حقيقة في ظل هالوضع اللي بنعيشه في ظل هذه الأيام الصعبة، لكن كما يقولون جميع الحلول اليوم يعني هي اللي كنا نتحدث عنها قبل 30 سنة، اللي هي نناشد ونناشد ونطالب ونطالب بالضغط، نطالب بالضغط. ويبدو أننا الشعب الذي أصبح من الشعوب المضغوطة، يعني مضغوطين بشكل كبير وليس بشكل اعتيادي. خلينا نتوقف مع الأزمة الاقتصادية وشو اللي بصير بالضبط في أزمة المقاصة والأزمة المالية. هذا الموضوع كنا حابين نفتح بداية البرنامج، بس حبينا نفتح مجال كمان نسمع أراء المواطنين، لكن يبدو المواطنين ما عندهم أراء في هذا المجال. خلينا نرحب بالدكتور نبيل كوكلي، مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي. دكتور نبيل، الله يمسيكم بالخير بداية.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
1: دائما نسعد، دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا دكتور. وربما كنت قبل شوي أطالع مقالة بعنوان أزمة المقاصة من الخزينة إلى الأسرة، نتيجة استطلاع رأي قمتم به دكتور نبيل كوكلي. يعني تحدثنا حقيقة عن هذه الأزمة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم، والكل بترقب في أزمة المقاصة، إلى أين وصلت هذه الأزمة؟
2: يعني حقيقة قبل ما أبلش في نتائج الاستطلاع،
1: نعم،
2: أود أن أوضح للجمهور عن ما هي أموال المقاصة.
1: نعم.
2: أول شيء، أموال المقاصة هي ليست منحة إسرائيلية أو مساعدة خارجية،
1: نعم،
2: هي إيرادات فلسطينية ناتجة عن الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على السلع المتجهة إلى السوق الفلسطيني من خلال المعابر، من خلال المطارات، من خلال البحر، الموانئ. هذه كلها إسرائيل بتأخذ من المواطن الفلسطيني أو من التاجر أو من أصحاب العلاقة، بتأخذ منهم أموال، ويفترض حسب اتفاقية باريس الاقتصادية إنه إسرائيل ترجع هذه الأموال للفلسطينيين مقابل 3%. يعني هي بتاخذ عموله على اللي هي بتسويها، بتجمع المال وبتوديها حوالي 3%.
1: نعم.
2: تقريبا تتراوح قيمه اموال المقاصه حوالي 700 مليون لمليار شيكل، وهذه يعني بتشكل من حوالي 60 الى 70% من إجمالي اللي هي الإيرادات العامة الفلسطينية، وهذه كلها تذهب للرواتب، لإدارة الحكومة، للمصاريف. يعني هذه كلها أساسيات، يعني هذه قضية أساسية. فإسرائيل يعني هي حاجة بتحجز الأموال اللي هي للفلسطينيين من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين. يعني الضغوطات الموجودة على الفلسطينيين في الوقت الحاضر لا تعد ولا تحصى، وخلينا نسميها لو أنه خارج نطاق الدراسة. لا عندنا معابر، المعابر علاقتنا فيها جدا سيئة، يعني المواطن الفلسطيني بيندم أنه سافر. لا عندنا سياحة ولا عندنا عمالة بتشتغل، يعني الأمور، يعني وهذه النقطة اللي هي رواتب الموظفين اللي بيشتغلوا في التعليم والمستشفيات وكل الدوائر الحكومية، يعني العامل الموظف بمخشبات تبعه. هذه مشكلة كبيرة، يعني
1: نعم.
2: مشكلة، يعني إسرائيل بيضغطوا على الشعب الفلسطيني بطريقة مش طبيعية، يعني الجميع بيعاني منها حقيقة. ويعني في هذا الاستطلاع يعني واضحة النتائج، يعني النتائج إذا 85% من الأسر دخل أقل من 4000 شيكل شهريا، الأغلبية أقل حتى من 2000 شيكل، 70% من المجتمع

0: مع الفلسطيني تأثرت أوضاعه المعيشية بدرجة كبيرة وكبيرة جدا. 70-80% واجهوا انخفاض الدخل إلى تراكم الديون وصعوبة تغطية احتياجات الأساسية.
1: نعم.
0: 84% غيروا نمط انفاق أسرهم.
1: نعم.
0: 92% يرون أن الأزمة تقلل القدرة الشرائية. 95% يرون أنها ساهمت في تعميق الفقر والبطالة. هذه أرقام، هذه أرقام كبيرة، يعني لا، يعني لا يستطيع أن نمر عليها مرة. الكرام، الأموال تأتي، يعني إحنا بيجي، إحنا في إنا إيرادات وفي إنا عجز، ولكن شو اللي بصير إنه هذه الأموال هي مقيدة، وبالتالي لا يملك الاقتصاد الفلسطيني السيطرة الكاملة على نقطة بداية دورته. يعني هذه المشكلة، يعني أن هذه المصاري بتكون ممتازة مع المساعدات بتغطي أشياء كثيرة، ولكن مع الأسف الشديد من يوم ما أجت الحكومة نتنياهو واليمين اللي فيها صارت قضية المقاصة، يعني هي بلشت من سنة 18-23 و24، يعني صارت هي عملية ضغط سياسي ومن أجل حجز الأموال حتى أن السلطة ما تستفيد منها وتصير مشكلة كبيرة مع السلطة مع الجمهور.
1: نعم. دكتور نبيل، يعني نعم كل الاحترام، يعني نفهم من كلامك أن السلطة الفلسطينية أو موازنة وزارة المالية الفلسطينية كانت تعتمد بشكل أساسي على موضوع المقاصة.
0: نعم
1: لا يوجد نعم الآن لا يوجد أي حلول أخرى في ظل هذا الوضع اللي احنا بنعيشه.
0: يعني ما في حلول إلا المساعدات والضغط على ضغط الدول الأوروبية وأمريكا، خاصة الدول الأوروبية اللي اعترفوا في السلطة الفلسطينية في آخر فترة، إنه يضغطوا على إسرائيل إنها تعطينا أموالنا. يعني هذه أموال الشعب الفلسطيني، يعني هم ما لهم، يعني اليهود مش مقدمين لها مساعدة، يعني إسرائيل مش مقدمين لها مساعدة، هذه نعم. أموال الشعب الفلسطيني هي ليس منحة إسرائيلية، هي أموالنا، وهم يفترض يأخذوا 3% اللي هي نتيجة تعبهم.
1: نعم.
0: فمشكلة، مشكلة، مشكلة كبيرة.
1: نعم. وعندما يعني نشاهد أن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني، يعني تحدث عن 85% في الاستطلاع، يعني رواتبهم أقل من 4000 و3000 و2000 شيكل، هل نحن يعني من خلال هذا الاستطلاع ومن خلال تحليلك الدكتور نبيل متجهين إلى أمور أسوأ اقتصاديا في المرحلة المقبلة؟
0: يعني شوف، حتى اليوم الأمور غير الموضوع المقاصة.
1: نعم.
0: قضايا كثيرة، موضوع البنوك، موضوع المشاكل اللي تواجهها المواطن الفلسطيني المتشفي، في بطالة عالية مرتفعة، الدخل قليل، أكيد الوضع راح يكون سيء جدا. إذا يعني موضوع انخفاض الشيكل، تأثير انخفاض الشيكل على الشعب الفلسطيني، كمان إنه إحنا جزء كبير متعامل بالعملات المختلفة مقابل الشيكل، والشيكل يعني ارتفع على هذه كل العملات، وهذه كانت خسارة كبيرة للمجتمع الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني بيعاني لحديت اللحظة هذه من انخفاض قيمة الدولار والدينار واليورو مقابل الشيكل، هذه كلها يعني الناس خسرت من المخزون تبعها يعني مبالغ، يعني كان الدولار يصرفوه ب55، اليوم الدولار 434، فنفس الشيء الدولار كان يصل 360-350، اليوم الدولار 3.5. فهذه مشكلة كبيرة.
1: نعم.
0: يعني هذه كلها إيش طبيعي، إحنا يعني إحنا قريبين من أزمة اقتصادية كبيرة حادة على المجتمع الفلسطيني. نعم.
1: نعم.
0: إننا قريبين جدا.
1: نعم. سؤال أخير دكتور نبيل، أنت تتحدث إن المفروض يكون في ضغوطات أوروبية، ضغوطات دولية على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، هل تعتقد إن اليوم العالم مهيأ لمثل هذه الأمور؟ ممكن العالم يتعاون أو يتعاطف مع الشعب الفلسطيني في هذه الصعبة؟
0: يعني ما إن خيارات تانية، يعني إحنا متأمل إنهم يقفوا معنا، لأنه يعني خاصة الأوروبيين يعني هم قاعدين بعطوا منح للشعب الفلسطيني للحكومة الفلسطينية.
1: نعم.
0: على أساس إنه الحكومة الفلسطينية لا تعلن الإفلاس، ولكن أنا عارف، لكن أول شيء بعتقد إنه الانتخابات الإسرائيلية قادمة وممكن إنه يحدث فيها تغيير، وفي بعض الوزراء اللي هم اللي قاعدين بيلعبوا دور يعني غير إنساني وغير منطقي وما ولا له علاقة باتفاقيات السلام اللي تحدثنا عنها سنوات، انه هذول الناس يكونوا خارج الوزارة. وممكن ترجع الامور افضل يعني. نعمل الدول العربية كمان على القليلة انهم بيقدروا يضغطوا على الفلسطينيين على اسرائيل انهم يعني يزيدوا الدعم لنا. لانه انا بقرأ اول امبارح في مقال او في تحليل انه من فترة طويلة انه الدول العربية لم تقدم مساعدات للفلسطينيين بالشكل المطلوب. نعم. ونأمل انه اعادة النظر في هذا الموضوع ودعم الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بعاني من ازمة اقتصادية خانقة.
1: نعم. دائما نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، ودائما نسعد بتحليلكم الاقتصادي الرائع الدكتور نبيل كوكلي مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي. يعطيكم الف الف عافية وجهودكم دائما مباركة.
0: شكرا عزيزي، الله يعطيك العافية ويطول عمرك.
1: الله يكرمك.
0: لا راديو موال اللي دائما بتابع الأحداث ونشاطاتكم، يعني كل الاحترام والتقدير، وشكرا للجمهور اللي استمع لنا.
1: الله يكون معك. شكرا على السلامة. شكرا كثير. ما في أمامنا غير نضغط، مع العلم أن الشعب مضغوط. في منطقة في بيت لحم إلها 22 يوم المية مش واصلة، وأحد المسؤولين بيقول نطلب من المواطنين الترشيد المياه في المنطقة. أبو يوسف بيقول ارتفع ضغطي من هالبلد. بالعكس يا أبو يوسف، خليها على الله.

0: دكتور مع المحافظة، سعد مساك. ندى أبو خضير مساء الخير. ألو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أبو قصاي.
0: الله يمسيك بالخير يا رب. مين معي؟
1: حياك الله، معك عمر عودة من بيت لحم قرية أبو نجيم.
0: يسعد مساك أخي عمر، تفضل.
1: أخ أبو قصاي، بخصوص مشكلة المي عندنا في
0: أبو نجيم،
1: في أبو نجيم تابع على بلدية جناتة.
0: نعم، ما عمله
1: في خط مي. إحنا خط مي احنا شبكنا منه من تقريبا 4 سنين، وضع منيح الخط، لكن في ناس نقلوا عليه من خطوطهم، يعني نقلوا من خط لخط للخط اللي عندنا، وإلها سنتين تقريبا مشكلة.
0: نعم.
1: معك
0: اخي عمر، تفضل. شو المشكلة بالضبط الان؟ نعم،
1: يعني المي إلها تقريبا الحين شهر ونص شهرين مش جاي، احنا بنشتري في تنكات المي عشان اللي نقدر نشرب.
0: نعم.
1: وبنتواصل مع البلدية، البلدية لا مسوية لا أدوار ولا يعني توزيع ولا إشي،
0: ولا عاملة أي شيء.
1: لا، بنتواصل معهم، نحكي معهم، ما بردوش حتى على الهواتف.
0: نعم، راح نتابع لك الموضوع إن شاء الله. هي شباب بيتابعوا بالموضوع يا صديقي حبيبنا عمر، الله يكون معك.
1: حياك الله، يسعدك.
0: الله يكون معك. هي مشكلة أبو نجيم، وربما هي قديمة حديثة مشكلة المياه في أبو نجيم. ألو مساء الخير. فقدنا الاتصال. اليوم في خبر، يعني أعلنت إدارة حديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية عن نفوق الدب داني الذي رافق الشعب الفلسطيني وزوار الحديقة لأكثر من 30 عاما، ليصبح أحد أبرز رموزها وأكثر الحيوانات ارتباطا بذاكرة أجيال من الأطفال والعائلات. وتمكن هذا الدب من تجاوز متوسط العمر الطبيعي لهذا النوع بفضل الرعاية البيطرية والصحية التي تلقاها على مدار سنوات طويلة داخل الحديقة. يذكر أن فقدنا الأسد وفقدنا الزراف، ما ضلش اللي هو الدب، وهي الدب اليوم ودعنا ونفق. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الله يمسيك بالخير أبو قصي حبيبي.
0: سعد مساك. هلا صديقي.
2: حبيبي أبو قصي، أنا بدي أوضح لك الحديث اللي صار مبارح. أنا بالنسبة إلي لحديث مبارح كان من فعل عشان الانفجار والدور عندنا صار فيهن ضرر، واحنا يا ابو قصي احنا انا ما سئت لا سمح الله لاحمد سكر، احمد سكر محترم وزلمه محترم وغانم، ولكن احنا من لما بكون في شغله في مسؤوليه وصاحب اللي المسؤول هو اللي يعني بدنا الناس يتكلموا معاه او يذكروه يقولوا له مثلا هذا كذا من كذا، والمسؤول صليت على النبي. ولكن يا ابو قصي احنا برغم الاحداث اللي بتصير من بشكل عام، ولكن بشكل خاص في كيسان انت بتعرف ويمكن مريت على كيسان، احنا اول اشي صاحبين رعاة الاغنام اتحرمنا من اراضينا 300 متر، والله يا رجل ما بنقدر نطلع عن باب الدور. الشارع هذيك تنهار، انا مغرب مع الشارع الساعة 5:30، لحقني مستوطن انا وابن اخوي، اقسم بالله يا رجل انك كان كتن.
0: كل احترام ابايمن، عشان الساعة الان 5 مضطرين ان نتوقف مع فاصل. يعني انا مبسوط كثير انك اتصلت ووضحت.
2: نعم.
0: واعتذرت.
2: فانا يا ابو قصي يعني مش تحملني ثواني، احنا من الضغط ومن المأساة اللي منشوفها ومن الاشي ذيك عنا كسارة على الجنب من غربه في كف هذا المكبنان، احنا مضغوطين جدا، يعني جماعة متضايقين والله يا رجل. انا اقول لك بصراحة اذا بيظل الوضع هيك الله يا اهل كيسان يجعلهم يصمدوا، وان شاء الله ربنا بيهد بيقيم هالغمامة عنهم وعن جميع المسلمين.
0: امين يا رب.
2: اني يا ابو قصي انا بحكي من من من منطلق متضايقين وبشكل يعني خاص لكيسان. كيسان رايحة. نعم. ودمرت ورايحة، الله يقف معها وعن كل
0: إن شاء الله.
2: وأنا ما بسيء لا بني آدم ولا لا إنسان، أحمد سكر زلمة محترم وأحسن مني، ولكن أنا بكون هذا البني آدم رئيس مكب. نعم. إحنا من ندبة ومنحكي معه للأسف مرات بيجي فشقنا ما برد على التلفون. هذه هي رسالتي اللي بدي أوجهها لك.
0: الله يكون معك، شكرا كثير
2: حبيبي. حبيبي أبو قصي الله معك.
0: نعم الله يكون معك، وإحنا بدورنا كمان نعتذر إذا امبارح ظهر أي كلمة تسيء لأخونا وصديقنا الأستاذ الغالي الأستاذ أحمد سكر أبو زيد، اللي دائما هو متعاون مع الجميع وإلى باع طويل حقيقة في خدمة المجتمع المدني. بنوجه له دائما كل تحيات التقدير والمحبة. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
3: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الفايبر 100 ميجا 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: جديد إلى حديث البلد. الله يمسكم جميعا بالخيرات والمسرات. بنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. موضوعنا الآخر: ائتلاف أمان يعقد جلسة استماع حول إجراءات تسجيل المؤسسات الأهلية والتحديات التي تواجه عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا عقد ائتلاف أمان جلسة استماع حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف مناقشة أبرز التحديات القائمة من إجراءات الاعتماد والترخيص والتأخر الحاصل في الوصول إلى الحسابات البنكية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وللوقوف على أبرز التحديات القائمة، اسمحوا لي أن ينضم إلينا الأستاذ وائل بعلوشة، المدير الإقليمي لائتلاف أمان. أستاذ وائل، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا في برنامج حديث البلد عبر أثير راديو موال. وبداية يعني أستاذ وائل، نتحدث عن الهدف من جلسة الاستماع التي عقدها ائتلاف أمان مؤخرا حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها.
1: مساء الخير مرة أخرى لحضرتك ولكل السادة المستمعين. يعني هو المضبوط انه المؤسسات الاهليه الفلسطينيه على امتداد الاعوام الماضيه يعني شكلت شريك اساسي في جهود التنميه الوطنيه والاستجابه للاحتياجات المجتمعيه بشكل عام، من خلال تنفيذها لمجموعه من البرامج والمشاريع في مجالات الحمايه الاجتماعيه والصحه والتعليم والاغاثه والتنميه الزراعيه وغيرها، وقضايا حقوق الانسان وتمكين المراه والشباب ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. هذا هو قضايا الحكم الرشيد طبعا، وقضايا مختلفة ومتنوعة. وقبل اندلاع الحرب على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والهجمة الشرسة على الضفة الغربية ومحاولة الاستيلاء على الأرض وتهويد كل فرص البقاء وإقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، كان يعمل تحديدا في القطاع حوالي 1000 مؤسسة أهلية ودولية ساهمت بشكل مباشر في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية لمئات الآلاف من المواطنين. ولعبت هذه المؤسسات دور محوري وحيوي جدا في جهود الاستجابة الطارئة المرتبطة بمجموعة الأزمات والكوارث المتكررة، ولا سيما حرب الإبادة الجماعية اللي كان بصراحة يعني كان هدفها الأساسي تقويض كل فرص الحياة في قطاع غزة. واستهدفت المؤسسة الرسمية ولم يبقى في مواجهة احتياجات المواطنين سوى المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمؤسسات الدولية اللي قدمت خدمات متنوعة، لا سيما خدمات الإغاثة الطارئة وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم في قطاع غزة.
0: هذا الدور
1: يجب أن يتم تسهيله، مش وضع العقبات أمامه. ولا الإجراءات المرتبطة بتجديد التسجيل من قبل وزارة الداخلية ووزارة التخصص إلى حد ما معقدة وتعيق عملية أو قدرة المؤسسات على القيام بهذا الدور. لذلك جاء الاجتماع أو الورشة مع وزارة الداخلية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية علشان نبحث بشكل أو بآخر ما هي الإجراءات التي تعزز أو تسهل عملية التسجيل وتمكن المؤسسات من الاستمرار من القيام بدورها المحوري والمهم بتعزيز صمود المواطن.
0: كل الاحترام. يعني هناك لابد أن يكون أستاذ وائل يعني تحديات قانونية وإدارية تواجه عمل المؤسسات الأهلية في الوقت الراهن فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد والترخيص من وزارة الداخلية. لو نظرنا إلى أبرز هذه التحديات،
1: يعني هو في تصنيفات مختلفة للتحديات هي. أولا إحنا في التصنيفات التصنيفات هو التحديات الإدارية والإجرائية، واللي أبرزها بطء إجراءات اعتماد الهيئات الإدارية والتوقيع البنكية والتأخر في إنجاز بعض المعاملات أو البدء في الطلبات ضمن المدد القانونية المعروفة، وفي غياب الآليات الإلكترونية فعالة لمتابعة الطلبات ومعرفة مراحل الإنجاز. وهنا بنقصد تحديدا الجزئية لها علاقة بقطاع غزة. قطاع غزة لا يستطيع الوصول، أو المؤسسات في قطاع غزة لا تستطيع الوصول لمقرات وزارة الداخلية نتيجة الفصل الجغرافي وحالة الانقسام وعدم وجود مقرات لوزارة الداخلية بقطاع غزة، أدى إلى ضعف عملية المتابعة، وبالتالي هذا عملية المتابعة، ضعف المتابعة هذا أدى إلى التأخير في بعض الأحيان وعدم قدرة ممثلي المؤسسات على المتابعة متابعة ملفاتهم. كمان في عدم وضوح لأسباب التأخير أو الرفض في بعض الحالات، وما فيش قنوات أو في قنوات تظلم ومتابعة رسمية كتير محدودة يعني وصعب الوصول إليها. كمان في تحديات مرتبطة بالجانب المالي والمصرفي، وأنه عمليا تفعيل الحسابات البنكيه واستمرار عملها مرتبط بالاجراءات الاداريه والقانونيه، يعني ما بتقدر تفتح حساب بنكي الا اذا كان عندك قرار من وزاره الداخليه.
0: نعم.
1: فبالتالي الاثنين مرتبطين ببعض جدا، وهذا بيؤدي لتاثر قدره بعض المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها الماليه عند تعطل اجراءات الائتمان. ما بيقدروش يدفعوا راتب، ما بيقدروش يدفعوا
0: امور كثيره
1: مع الموردين وقضايا اخرى، بالاضافه لانهم كمان ما بيقدروا يحصلوا على تمويل من المؤسسات من الجهات التمويليه، لانه اي جهه تمويليه بدها حسابات بنكيه فعاله وبدها ترخيص فعال. كمان في زياده على متطلبات الامتثال المصرف والرقابه على التحويلات الماليه، وهذا ظهر اكثر خلال فتره الحرب العباده الجمعيه، واللي اضاف يعني تعقيد او تحدي جديد. أن تبدا التحديات مرتبطه بالواقع الميداني، طبعا كثير من المؤسسات دمرت مقراتها، وفي صعوبه للوصول لهذه المقرات، في صعوبه لعقد اجتماعات الهيئات العامه واجراء الانتخابات الدوريه، في تعطل الوصول لبعض المستندات والوثائق الرسميه، وقيود مفروضه طبعا على الحركه والتنقل سواء في الضفه او في غزه، وفي تحديات قائمه مرتبطه بالشفافيه والحوكمه، ابرزها واللي بتواجه المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية بشكل مشترك، هو يعني الحاجة إلى تطوير منظومة أكثر شفافية ووضوحا لإدارة العلاقات التنظيمية بين الطرفين. يعني مهم يكون نعم. شوية البيانات منشورة بصورة دورية حول عدد الطلبات، قيد الدراسة أو المراجعة، أو عدد المؤسسات اللي بتواجه قيود إجرائية إلى آخره، على الأقل عشان نخلق حالة من النقاش والنقاش المستمر لحل الأزمات اللي ممكن تظهر. ورابعا وهذا أهمهم هو موضوع متطلبات الفحص الأمني، يعني موضوع السلامة الأمنية هذا من أبرز التحديات اللي بتواجه تسجيل المؤسسات واعتماد هيئاتها الإدارية أو تجديد أوضاعها القانونية. يعني كتير ما فيش مؤسسة بتقدر تعمل أو تجدد ترخيصها إلا ضمن معيار السلامة الأمنية، وهذا يعني أولا بيأخذ وقت، ثانيا بيعيق كتير من الناس يعني أو يعني كثير من المؤسسات من الحصول على اعتمادات الاعتمادات من وزارة الداخلية، وبالتالي ما بتقدرش تحصل على اعتماد مصرفي، وبالتالي دائرة التحديات بتضلها يعني مستمرة. هذه أبرز التحديات اللي تواجه المؤسسات في عملية التجديد أو الحصول على الفرص.
0: نعم، وهي تحديات كبيرة حقيقة، يعني أنا من خلال اطلاع يعني تحديات بالفعل ربما تنعكس على قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء دورها. هل بالفعل هذه التحديات انعكست على قدرة المؤسسات؟
1: طبعا هذه التحديات أثرت على العمل الإنساني والتنموي، أضعفت قدرة المؤسسات على الاستجابة الاستجابة الإنسانية والإغاثية، ولا سيما في الظرف الحالي اللي احنا بنعيشه. هذه القيود أثرت على قدرتها على تنفيذ التدخلات الإنسانية بالسرعة المطلوبة. كمان في تأخير، أدت كمان إلى تأخير في استثناء الإجراءات أو تفعيل الحسابات البنكية وإبطاء تنفيذ المشاريع الإنسانية وصرف المستحقات المالية اللازمة لاستمرار الخدمة أو الخدمات الأساسية اللي تقدمها المؤسسات. وكمان في تأثير على استدامة المؤسسات نفسها، يعني في عدد من المؤسسات أغلقت أبوابها، لا تستطيع أن تقدم برامجها وخدماتها للمواطنين نظرا ليس لديها ترخيص تصريح، وبالتالي ليس لديها حسابات بنكية. كمان احنا بنحكي عن تقليص الفضاء المدني، هذه القيود الاداريه والماليه يعني اثرت على قدره مؤسسات المجتمع على اداء دورها الرقابي والتوعي والتنموي، يعني وعلى مساهمتها في تعزيز المشاركه المجتمعيه ومتابعه قضايا الشفافيه والمساءله العامه، لانه اساسا مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام دورها وجزء من ادوارها الاساسيه هو موضوع الرقابه على العمل العام. فلما بتفقد قدرتها على البقاء فهي بتفقد قدرتها على الرقابه والمساءله، وبالتالي احنا بنفقد صوت مهم من اصوات المواطنين. كمان ارتفاع مخاطر ضعف النزاهه والشفافيه، لانه الغياب هاي المعايير المعلنه بشكل كافي وعدم وضوح أسباب بعض القرارات الإدارية وضعف قنوات التظلم والمتابعة، كلها عوامل قد تؤدي إلى تراجع الثقة بالإجراءات الإدارية وتزيد الحاجة إلى تطوير آليات يعني آليات أكثر شفافية ومساءلة، لأنه عملية هذه الإجراءات بتخليك تخلق قنوات خلفية لحل إشكالياتك يعني، وبالتالي المؤسسات أحيانا بتروح للخلاص الفردي دون الالتجاء للقنوات الطبيعية والقانونية المفروض تصير فيها عشان تحصل على الترخيص أو تجديد الترخيص. كمان في يعني احنا هنا بنضرب استقلالية العمل الأهلي وحرية تكوين الجمعيات ونحكي عن تحديدنا في مبدأ التجمع السلمي. يعني تاريخيا احنا بنعرف ان المؤسسات الأهلية بتعتمد جميع إجراءات الناظمة لعملها إلى معايير قانونية وإدارية موضوعية ومعلنة، وبالتالي انه انت لما يعني بتضيق على عمل المؤسسات فانت بتفقدها قدرتها على الاستقلال وحريتها في تكوين الجمعيات او العمل الاهلي كله بيفقد حريته في تكوين الجمعيات، وهذا بيأثر على مبدا الحق في التجمع السلمي واللي هو مطلوب موجب القانون الاساسي الفلسطيني. هذه التاثيرات العامه اللي لها علاقه بهذه القيود، واللي أهمها يعني بصراحة خليني أركز شوية على الوضع الطارئ. هذا الوضع الطارئ اللي احنا بنعيش فيه بحاجة ماسة لأنه كمان الإجراءات تتناسب مع الوضع الطارئ عشان تسهل عمل هذه المؤسسات اللي هي أساسا هي الجهة الوحيدة تحديدا في قطاع غزة اللي بتقدم خدمات للمواطنين، اللي بيجيب مية المؤسسات الأهلية، اللي بيجيب أكل المؤسسات الأهلية، التكيات مؤسسات أهلية، الإيواء مؤسسات أهلية يعني. فبالتالي وما فيش مؤسسة رسمية قائمة الآن وقادرة أنها تعمل تحديدا في ظل عملية الاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال لهذه المؤسسات الرسمية. هذا لا يعني أنه ما فيش استهداف المؤسسات الأهلية من قبل الاحتلال، كمان مستهدف المؤسسات، ولكن لأنها عددها كبير، لأنها عندها رشاقة في التحرك، لأنها عندها قريبة من المواطنين، فبالتالي هي عندها القدرة الأعلى على تقديم خدمات للمواطنين وسدت فراغ كثير كبير. تخيل لك أن تتخيل عدم وجود مؤسسات أهلية فلسطينية في ظل حرب الإبادة الجمعية التي يعني القائمة. فإذا كان الآن وضع الناس صعب، فما بالك بعدم وجود مؤسسات أو وجود مؤسسات غير قادرة على تقديم الخدمات، هيكون الوضع أكثر بؤسا. وبالتالي مهم تقليل طلبات الامتثال وإيجاد حلول عملية أكثر عملية عشان يعني الحصول على تجديد الحصول على الترخيص أو تجديد الترخيص.
0: نعم يعني لا أحد يستطيع أن يغفل الدور الكبير اللي بتقوم فيه المؤسسات الأهلية. يعني أستاذ وائل، يعني عندما نتحدث عن الشراكة والحوار بين الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية مستقبلا، برأيك الشخصي كيف يمكن تعزيز هذه الشراكة؟
1: يعني اولا يعني هي الشراكه بين المجتمع المدني والقطاعات الاخرى ولا سيما تحديدا القطاع العام، هي شراكه قائمه ولكن هي شبه المنحنى صعودا وهبوطا. ولكن في ظل الظروف الحساسه اللي احنا بنعيشها الان، واللي هي احنا امام مخاطر مش مخاطر عاديه، احنا امام مخاطر وجوديه في غزه والضفه الغربيه، مشروع الوطني كله بشكل او باخر. وبالتالي حالة الحوار الدائم بين القطاع العام وبين المؤسسة الرسمية والمجتمع المدني اللي هو القطاع الأبرز والأكثر انتشارا يجب أن تكون مستمرة لغرض إيجاد حلول. يعني مهم الرقابة جدا جدا على أداء المؤسسات الأهلية، هذا مهم مطلب أساسي، ولكن الرقابة يجب أن تتناسب مع خصوصية الوقت اللي احنا بنعيشه. بدنا الأساس هو تسهيل عمل المؤسسات وافتراض أن ومش افتراض وحقيقة أنه هذه المؤسسات تقدم خدمات مهمة وجليلة للشعب الفلسطيني، يجب أن تساند، وفي نفس الوقت يجب أن يتم يعني الرقابة عليها وفق مقتضيات القانون ولكن بما يتناسب مع الوضع القائم. فحالة الشراكة مهمة، حالة الشراكة بتعظم المنافع، حالة الشراكة بتقلل المخاطر، حالة الشراكة بتطلب نوع من الفهم المشترك بين القطاعات المختلفة. وبالتالي احنا المصلحة النهائية هي مصلحة المواطن الفضلى للكل المفروض يسعى إليها. فبالتالي طالما كنا بنسعى لمصلحة المواطن وبأمن الهدف مشترك، فإحنا بنعيش حالة من التعاون، المفروض بنعيش حالة من التعاون المشترك وليس حالة من التنافس والندية في التعامل. هذه العلاقة هو هذا الأصل في العلاقة بين القطاعات بين القطاع العام والمؤسسات المجتمع المدني.
0: كل الاحترام. أخيرا لابد أن نتحدث عن توصيات ائتلاف أمان العملية للإسهام في تعزيز مبادئ الشفافية، سيادة القانون، حماية الفضاء المدني الفلسطيني. ما هي هذه التوصيات أستاذ وائل؟
1: يعني هي توصيات أمان و و و ومؤسسة المجتمع المدني، وتحديدا اللي كانت حاضرة في اللقاء. أولها هي مراجعة السياسات والإجراءات اللي بتنظم عمل المؤسسات الأهلية بالشكل اللي حقق التوازن بين متطلبات الرقابة الرسمية أو الحكومية بالمعنى واستقلالية العمل الأهلي. بدنا رقابة بس كمان بدنا استقلالية العمل الأهلي، وبدناش تغول على على هذه الاستقلالية، واعتماد إجراءات استثنائية ومؤقتة للمؤسسات العاملة في قطاع غزة تروع الظرف الإنساني والأمني القائم، وبتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، لأنه زي ما حكينا أنه مؤسسات الأهلية تقريبا هي اللي باقية، وهي اللي قدرت أنها على الأقل تسد الثغرات الكبرى الموجودة في قطاع غزة ناجمة عن حرب الإبادة الجماعية. كمان تطوير آلية اعتماد الهيئات الإدارية والتوقيع البنكية بما يضمن سرعة الإنجاز واستمرار العمل المؤسسي، لأنه أي اعتماد سواء إداري أو بنكي واحد منهم يتأخر تعطل عمل المؤسسة تماما، توقف عمل المؤسسة تماما. كمان نعم. أوصى أمان والمؤسسات الأهلية إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمؤسسات متابعة طلباتها ومعرفة مراحل إنجازها وأسباب التأخر أو الرفض أو أي شيء يعني يعيق عملية الحصول على الترخيص. وتحديدا هذه يعني توصية خاصة بمؤسسات غزة، لأنه زي ما حكيت أنه صعوبة وصول المؤسسات في غزة لمقرات وزارة الداخلية برام الله يعني أعاق شوية عمليات المتابعة، وكمان عدم وجود مؤسسات أو مقرات لوزارة الداخلية في غزة يعني صعب هذه العملية بزيادة. كمان تفعيل نظام نعم. واضح ومعلن للشكاوى والتظلمات الإدارية بما يضمن حق المؤسسات في الاعتراض والحصول على ضروب مكتوبة ومسببة حول التأخر أو عدم أو رفض الحصول على أو رفض طلباتهم أو عدم منحهم ترخيص العمل. تعزيز التنسيق بين الداخلية وسلطة النقد والجهات ذات العلاقة لضمان عدم تعطيل الحسابات البنكية بصورة مفاجئة أو غير مبررة. كثير من المؤسسات كانت ناس ينام ويصفى وسبك مسكر. طب إيش السبب؟ مين بكى؟ مقدش حد عارف، حدش عارف، يعني بيقعدوا بالأسابيع أو بالأشهر هم مش عارفين حتى يحصلوا على أي معلومة ذات علاقة. كان أوصينا بنشر بيانات دورية حول إجراءات التسجيل والاعتماد وطلبات قيد الدراسة، الأمر اللي بيعزز عملية الشفافية والثقة العامة أو الثقة بالإجراءات الرسمية. ضمان خضوع أي إجراء جوهري يمس باستمرارية عمل المؤسسات الأهلية للضمانات القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريعات، بمعنى أنه أنا ما جيش أخذ قرار يتعارض مع القانون وأحكام القانون المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وخلص. يعني وهنا يعني واحدة من هذه الأشياء موضوع مثلا السلامة الأمنية، واحدة من النصوص النص عليها القانون في غضون 60 يوم إذا من تقديم طلب الحصول على ترخيص إذا ما تمش الرد على المؤسسة بيكون هي حاصلة وردي على ترخيص. طب ما في إجراء يتعارض مع هذا النص القانوني، يعني أنت بتقدر تشتغل إلا باعتماد وزارة الداخلية، واعتماد وزارة الداخلية هو اللي بيسمح لك تفتح حساب بنكي. في هيك إجراءات بتحس إن بعض الإجراءات تتعارض. كمان وأخيرا تعزيز الشراكة والحوار المنتظم بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية زي ما حكينا سابقا بالشكل اللي يسهم في معالجة التحديات القائمة وتطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية واستجابة للواقع الفلسطيني. وهذا يعني أحد أهم المتطلبات، النقاش الدائم أو النقاش المفتوح أو الحوار المفتوح والدائم بين القطاعات المختلفة يذلل العقبات وينشأ فهم مشترك. ما بينفع أنه احنا نلتجئ فقط للأوراق اللي رايحة والجاية، لأنه بعض الأحيان بنشأ سوء فهم من أحد الأطراف يعقد الأمور، فبالتالي النقاش والحوار المستمر يعني هو أداة جيدة وفعالة لحل كل الإشكال. هذه أبرز التوصيات اللي خرجنا فيها من الجلسة أو من خلال الورقة اللي عدناها قبل الدعوة للورشة.
0: نعم، جهودكم دائما مباركة وحقيقة سعيدين بهذا الجهد الكبير وتسليطكم على القضايا اللي بتهم المواطن بالدرجة الأولى. الأستاذ وائل بعلوش المدير الإقليمي لإئتلاف أمان، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذه الإيضاحات.
1: يزيدك عافية، شكرا كثير لك.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. يسعد مساك أبو صالح لكل من تابعنا. موضوع مهم الحديث عن تسجيل المؤسسات الأهلية في هذه الظروف الصعبة. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نترككم دوما في حفظ الله. شكرا للزميل نزار النجار الذي رافقنا بهندسة الصوت. شكرا لكل من تابعنا. شكرا للأخت محمود الله يمسيكم بالخير. شكرا كثير. من خلال حديث البلد بنحاول نفتح مساحة أكبر للمواطنين يتحدثوا، كما اليوم حاولنا هيك في الجزء الأول نفتح مجال أكبر، لكن نعتقد أن في كثير ناس يعني بيعتمدوا فقط على الرسائل في التواصل معنا، ونعد أن كل ما يصل إلينا من رسائل اتصالات يتم متابعتها، يعني إحنا حتى بعد البرنامج بيتم متابعتها وإرسالها إلى الجهات المختصة للمتابعة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى طرف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة الرابعة مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. سباستيا. تقع بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس على بعد نحو 12 كيلومترا من مركزها. تعود بتاريخها إلى العصر البرونزي، وكانت مركز إداري واقتصادي للقرى المحيطة بها، ثم أصبحت مدينة هامة في الفترة الرومانية. تضم بقايا مدرج روماني كبير وشارع أعمدة روماني طويل وبقايا معابد وقصور وأسوار تاريخية، إضافة إلى كنائس بيزنطية. ويضم الموقع أيضا مقاما ينسب إلى النبي يحيى عليه السلام. تعد سباستيا من أغنى المواقع الأثرية في فلسطين من حيث تنوع الحضارات التي مرت بها. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. سباستيا، تقع بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس على بعد نحو 12 كيلومترا من مركزها. تعود بتاريخها إلى العصر البرونزي، وكانت مركز إداري واقتصادي للقرى المحيطة بها، ثم أصبحت مدينة هامة في الفترة الرومانية. تضم بقايا مدرج روماني كبير وشارع أعمدة روماني طويل وبقايا معابد وقصور وأسوار تاريخية، إضافة إلى كنائس بيزنطية. ويضم الموقع أيضا مقاما ينسب إلى النبي يحيى عليه السلام. تعد سباستيا من أغنى المواقع الأثرية في فلسطين من حيث تنوع الحضارات التي مرت بها. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم أم موسى يكابد تتصرف بإيمان إذ لم تستطع إخفاء ابنها طويلا، فتصرفت بحكمة لئلا يمر أحد الجنود ويسمع صراخ الطفل فيقتله. تعال بنا نرى ماذا عملت يكابد لتتمم مقاصد الله.
3: طاب وقتكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد ضمن برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي. إليك هذه القصة صديقي المستمع التي يرويها أحدهم. ذهبت مرة لزيارة أحد أقربائي في المستشفى، ولقد استرعى انتباهي شاب شاحب الوجه، مضطرب النظرات، راقد على سرير بجوار سرير قريب المريض في نفس العنبر. وما أن التقت أنظارنا حتى شعرت بملء الحزن والأسف على حالته. إنه مسكين يتنفس بصعوبة وعلى وجهه صفرة الموت، وكل شيء يوحي بأن الساعات الباقية من حياته قليلة ومعدودة. شعرت نحوه بعطف كبير وقلت: هل لي أن أقدم لك أي خدمة لأجل راحتك؟ فقال: أشكرك، إني مريض جدا ونهايتي قريبة. فقلت: وهل لك رجاء من جهة الحياة الأبدية؟ فغضب وقال: يا سيدي أرجوك لا تكلمني عن المسيحية، إني أكره المسيحيين ولقد سببوا لي متاعب كثيرة. إن والدي مسيحي ولكني أكرهه ولن أسامحه لما سبب لي من متاعب. رأيت من الحكمة أن أسكت حتى يهدأ غضبه، وبعد لحظة نظرت إليه وقلت: صحيح أنه بسبب الضعف البشري كثيرا ما نسيء نحن المسيحيون إلى أقرب الناس إلينا وأحبهم على قلوبنا، ولكني أؤكد لك أنني لا أرغب مطلقا في الكلام معك عن المسيحيين أو المسيحية. فرفع عينيه نحوي مندهشا فقلت: إني أريد أن أكلمك عن شخص قادر أن يسدد إلى التمام كل حاجة لك في هذا الظرف الدقيق الخطير. فصمت برهة وقال: ومن هو هذا الشخص؟ فقلت على الفور: إنه ابن الله الذي قال عن نفسه: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأنت قد اتهمت المسيحيين سواء كان هذا بحق أو بغير حق، فهل تستطيع أن تقدم أي دليل على شكاية مثل هذه على ابن الله؟ فقال: لست أعرف. فقلت: حسنا، وأنا أعلم يقينا أنه لن يسيء إليك حتى وأنت الآن في خطاياك. ثم كلمته ببساطة عن قصة الصليب، قصة محبة الله التي أظهرت في المسيح. كان الشاب ينصت باهتمام، ولكن فجأة تغير وجهه وكأنه يصارع قوات الظلمة وقال: لا، لست أصدقك، لا أظن أن الله يحبني، ولا تتكلم عن محبة تتجه نحوي، أنا الذي عشت حياة كلها مرار في مرار. فأسفت جدا واختم قلبي فانفجرت الدموع من عيني، وظللت أبكي في صمت، وفي شعوري في الفشل خرجت دون أن أقول كلمة وداع. وبعد أيام قليلة عدت إلى المستشفى وطلبت أن أراه، وما أن رآني حتى دهشت لمنظره. رأيته يبتسم وعلى وجهه الأصفر مسحة من الوداعة والفرح، وقال: أنا سعيد يا سيدي، وليس في قلبي عداوة ولا بغضة. ففرحت ورحت أكلمه عن نعمة الله الغنية، ثم هممت بالانصراف. فقال لي: هل تعرف ما الذي كسر إرادتي وقادني إلى معرفة هذا السلام؟ دموعك يا سيدي، دموعك أذابت قلبي. فعندما بكيت بجانب سريري سألت نفسي: هل هذا الغريب يحب نفسي ويهتم بمصيري إلى هذا الحد؟ وإن كان هذا هو شعور شخص آمن بالله، فكم هو شعور الله نفسه من نحوي؟ أتركك الآن في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر الخروج.
2: أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. انتهينا بنعمة الرب من الدراسة في سفر التكوين، وبدأنا نتأمل في سفر الخروج الرائع، وسنستمر على هذا المنوال حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي 3 قرون ونصف قرن، ويحكي قصة الفداء بالدم والقدرة. يخبرنا سفر التكوين أن 70 نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب. بعد ذلك نجد أن حوالي 2 مليون شخص تركوا مصر وقت الخروج. الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى كاتب السفر. تنقسم حياة موسى في سفر التكوين إلى 3 أقسام متساوية، يتكون كل قسم من 40 سنة: 40 سنة قضاها في قصر فرعون، 40 سنة في صحراء مديان، و40 سنة في البرية كقائد للشعب القديم. التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب، بل دربه الله في صحراء مديان لمدة 40 سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده، وتخرج موسى هكذا من جامعة الصحراء. وبعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر. كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون، ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلق الشعب، وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين. كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان، وكانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا. رأينا في الإصحاح الأول من الخروج أن الله كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب للتدخل لإنقاذ الشعب، ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله. ثم أتى فرعون آخر إلى عرش مصر، لم يسمع بيوسف أبدا، ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله. كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة، كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن. كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة، ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة. بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر، وكلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو. لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كانت بنتا فتحيا. وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد لأن القابلتين كانتا تخافان الله. الله أفشل مخططات فرعون، والإصحاحات التالية تبين ذلك. إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر. نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح الثاني من سفر الخروج. في هذا الأصحاح الذي أمامنا نرى موسى المخلص العظيم والذي سيكون الشخصية البارزة كالمخلص من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر من الخروج. ينقسم هذا الجزء إلى خمسة تفرعات. في الأصحاح الأول رأينا عبودية الشعب في مصر. في الأصحاح الثاني سنرى ولادة موسى والسنوات الأربعين الأولى في قصر فرعون. في الأصحاح الثالث سنتطرق إلى دعوة موسى والسنوات الأربعين في صحراء مديان. في الأصحاح الرابع يعود موسى إلى مصر ويعلن خلاص الشعب. وأخيرا من الأصحاح الخامس وحتى الحادي عشر سنرى المواجهات مع فرعون. سفر الخروج هو سفر الفداء، وكما قلنا لا شيء يبدأ أو ينتهي في هذا السفر. هو عبارة عن استكمال للقصة التي بدأت في سفر التكوين والتي ستكمل في سفري اللاويين والعدد. من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح الثاني من الخروج الآيات العشر الأولى.
3: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء.
4: يكتب لنا موسى سجل والديه وولادته بكل تواضع. لهذا السبب يجب الرجوع إلى فقرات أخرى في الكتاب المقدس لتعرف أحداث سفر الخروج. والغريب أن موسى لم يذكر حتى أسماء والديه. كانوا أناسا عاديين تحت العبودية في مصر، وكانوا من سبط لاوي. هذا فقط ما يذكره موسى هنا، وبعد ذلك نعرف أن اسم أبيه عمرام وأمه يكابد. كان موسى وهو طفل يتمتع بصحة جيدة، وكانت رئتاه قويتين حتى أنه كان يصرخ بأعلى صوته. ولكن بعد سنين طويلة سنرى أنه عندما يطلب منه الله أن يتحدث بلسان الشعب سيرفض، متذرعا بعدم مقدرته على الكلام بطلاقة. كانت يكابد تواجه مشكلة لم تستطع إخفاء ابنها طويلا، فتصرفت بحكمة لئلا يمر أحد الجنود ويسمع صراخ الطفل فيقتله. قد تلام يكابد بأنها تصرفت بعدم إيمان. كان بإمكانها أن تترك الطفل وتقول أن الرب سيحامي عنه، هذا صحيح، ولكن الإيمان ليس قفزة في الظلام نحو المجهول، ولا هو تصرف أعمى. الله يريدنا أن نكون مؤمنين حكماء. يكابد تصرفت بحكمة ولا لوم عليها أبدا. فعلا كان الإيمان يبصر الله من خلف السحب المتكاثفة ويرى أشعة الحياة تنبعث من خلفها. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. نعم صديقي، إن الإيمان يستطيع أن يحلق في الجو وفوق أجنحة النسور يقدر أن يرقى بفكره فيخترق السحب المتلبدة على قبر الموت. وأرسلت يوكابد أخت موسى لتراقب ماذا سيحل بالصبي، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. كانت كل أفعال أم موسى هذه تدل على مدى ثقتها بالرب. والآن سنرى يد الرب التي ستتدخل في الأمر. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. هذا ما يفعل الرب عندما نتصرف بعقلانية الإيمان. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. كانت هذه اللحظة المناسبة التي فيها صرخ الصبي، ويجمع الله بين شيئين صنعتهما يداه: صرخة طفل وقلب امرأة. لم تستطع ابنة فرعون أن تتجاهل هذا الصبي، وقدمت مريم أخت موسى اقتراحا فعالا للأميرة، وسنرى لاحقا أنها ستذكر أخاها بما فعلت له. يا لها من قصة إنسانية تلك التي نتأمل بها مستمعي. لا تخلو أي صفحة من صفحات الكتاب من كلمة للرب موجهة إلينا. ذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. ما أمجد الله! الله الذي يتحرك حسب إيماننا المنطقي. تصور أن أم الولد أرضعته، بل وتلقت أجرا لقاء ذلك. لا يمكن أن نجد أفضل من هذا عندما يتحرك الله في حياتنا ويعمل. كان هذا جزاء إيمان أم موسى الجميل. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت: إني انتشلته من الماء. اسم موسى يعني المنتشل، وقد أسمته ابنة فرعون كذلك لأنها انتشلته من الماء. يعتقد أن هذه الأميرة كانت ابنة فرعون رعمسيس الثاني، أو ربما كانت أخته. وحسب التقاليد المصرية فإن ابن الأميرة البكر له الحق في تولي العرش، ولو لم ينجب رعمسيس الثاني وزوجته ابنا لكان موسى ولي العهد. كانت أول 40 سنة من حياة موسى قضاها في بلاط فرعون. تربى وتدرب كواحد من المصريين، كان يبدو مثلهم، يتكلم كما يتكلمون هم ويتصرف كما يفعلون. وعندما ذهب إلى مديان عومل كمصري. تعلم موسى في معبد الشمس العظيم الذي كان يعتبر من أعظم الجامعات في ذلك الوقت. لقد أحرز المصريون القدماء تقدما هائلا في العلوم، لا سيما في علم الفلك. كانوا يعرفون المسافة بالضبط بين الأرض والشمس، وقد عملوا على النظرية القائلة بأن الأرض دائرية وليست مفلطحة. كانوا بارعين في الكيمياء بدليل المواد التي كانوا يصنعونها للتحنيط. أما عن أعمالهم اليدوية وألوانهم فلا مثيل لها. أنا متأكد أن شركات الدهانات اليوم كانت ستعطي الكثير لو حصلت على تركيبة الفراعنة للألوان، إذ كانت الألوان تبدو براقة وفاتنة حتى بعد 4000 سنة. أما اليوم فيجب أن تدهن جدران البيت كل 4 أو 5 سنين مرة لتحافظ على رونقها. بالإضافة إلى كل إنجازاتهم هذه، كان المصريون يمتلكون مكتبة عظيمة، ومكتوب أن موسى تعلم من حكمة المصريين. الشيء الذي كان يعوز موسى هو كيف يخدم الله. ولكن لا نقلل من قيمة موسى صديقي، لأنه كان رجلا مميزا. يعطينا استفانوس في سفر الأعمال لمحة عن حياة موسى في تلك الحقبة من الزمن. أقرأ لك بعض الآيات من الإصحاح 7 من سفر الأعمال في العهد الجديد. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلام قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. بكلمات أخرى، كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب من العبودية. حاول مرة أن ينقذ واحدا من أبناء جنسه الذي كان يعامل بقسوة من أحد المصريين، فقام وقتل المصري. نظر يمنة ويسرى ليرى هل من شاهد لفعلته، ولكنه لم ينظر إلى فوق. لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر 40 سنة عن مخطط الله. من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء. هذا ما يخبرنا به العدد 15 من نفس إصحاح تأملنا. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. نعم، هرب موسى من وجه فرعون، إلا أننا نعلم من الرسالة إلى العبرانيين أن ما صنعه كان بالإيمان وأنه لم يخشى غضب الملك.
5: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16.
3: وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ دعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفور ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله.
4: إذن أمضى موسى فترة 40 سنة في مصر، ولكن لم يتحضر لعمل الله بعد. نجده الآن في أرض مديان التي ستكون بيته لمدة 40 سنة قادمة. وفي هذه الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر. يتزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان. اسم صفورة يعني الطير أو العصفور، وهو يدل على شخص صغير عصبي. ثم يولد لموسى ابنان. لا نعرف الكثير عن حياته في تلك الفترة، ولا نعرف عن زواجه أو علاقته بزوجته. من الغريب أن الكثير من رجالات العهد القديم هم صورة أو رمز للمسيح، ولو أن حياتهم لم تكن تعكس ذلك تماما. كان موسى رمزا للمسيح بأن الله اختاره لخلاص الشعب، وأنه رفض من بني جنسه والتصق بالأمم. كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية، وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب. لم يختر الله الشعب العبراني القديم ليخلصهم مستمعي لأنهم أفضل من المصريين، ولا لأنهم كانوا أمناء من نحوه. على العكس، فقد خانوه وأهانوه كثيرا، ولكن الله خلصهم لأنهم كانوا في حالة مزرية يرثى لهم، ولو لم يتدخل أحد لأجلهم لهلكوا في مكانهم. يعطي الله سببين لتخليص الشعب: أولا لأنه سمع صراخهم، ثانيا لأنه تذكر العهد الذي أبرمه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حالة الشعب المزرية رققت قلب الله، ووعده لإبراهيم أن نسله سيرجع إلى الأرض بعد 400 سنة دعا الله أن يرسم الخطط ليخلصهم. لماذا خلصك الله وفداك برأيك؟ هذا إن كنت مخلصا طبعا. لقد خلصنا الله لأنه لم يجد فينا شيئا يدعو للخلاص، لم يجد فينا ولن يجد أي استحقاق. ويشرح بولس ذلك في رسالة روميا في العهد الجديد: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وكلمة مجانا تحمل المعنى بدون سبب. لقد خلصنا الله من خطايانا بدون سبب، وهي نفس الكلمة التي استخدمها المسيح عندما قال أن العالم يبغضه بلا سبب. عندما نظر الله إلي لم يقل: أنت شاب وسيم وطبيب ناجح لذا فإني سأخلصك، بل على العكس من ذلك. عندما نظر إلينا الله وجدنا في سواد الخطية وظلامها وجهلها، وجدنا بلا رجاء وعاجزين عن تخليص أنفسنا. لقد وفرت إلينا محبة الله مخلصا، وهو أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه الوحيد من أجلنا كما يخبرنا يوحنا في إنجيله. ومع ذلك فإن نعمته هي التي خلصتنا وليس محبته. لقد خلصنا بلا سبب، بالنعمة، بالفداء الذي بيسوع المسيح. لا يمكن لله أبدا أن يخلصنا لأي شيء فينا. لقد أحبنا ولا شيء فينا يحب. كل منا يمتلك الطبيعة الفاسدة فيه. يقول بولس: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. من أجل هذا يعطينا الله طبيعة جديدة عندما يخلصنا، ويقوي فينا هذه الطبيعة لتتغلب على القديمة. الله لم يرى أي شيء صالح في الشعب في القديم، لكنه سمع صراخهم فخلصهم. الله رأى حالتنا المزرية فخلصنا. لقد كان لدى الله مخطط أزلي، وهو لم يستشر أحدا من البشر في الأمر، ولم يستأذن أحدا، حاشا. لقد أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد ليموت عن خطايا البشرية جمعا.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: يا ابن اللذينة.
1: يا مقلول هدي وانا كبر وعدي من شرح يأدي اظن ما فيه
2: قلت لنفسي هجي البعد ساعتي نجي
1: كان عندي حاجة اديها لك وبقى